0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أرسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل،
3: واصبح الشوق مله كان لجل القليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيدت فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يا القصيد اللي تبي توصف قصيد، آه يا حي المعاني والورق، مدري فيها يا قصيدي وش تزيد غير سبحان اللي خالقها وفرق. بنت نجمل من سنة الصبح الجديد، ومن رذاذ الغيم هي أنعم ورق، الخيال عيونها وضحكتها عيد، واللي قالت سكت القمرة صدق، من لفت وقلوبنا تقرأ وتعيد، حولها الأذكار وآيات الفلق اللي ملقاها إلاجت من بعيد. كنا حظ الدنيا في وجهك شرق، قالوا فيها روعة الزين الفريد، وأنا أقول الزين لو ينطق نطق، كنها خلقت على ما هي تريد، ألف سبحان اللي أبدعها وخلق قدرها قدرها، ومن يومها عالي الرصيد، من توعى قلبها الدنيا وخفق، جت وكنها فرحة العمر السعيد، تكبر ويكبر غلاها والله حق، لي مثلها وبغلاها شي أكيد، ما هو بس ينحب إلا ينعشق، يعني هذه البنت بالوصف المفيد، الله خالقها والله اللي فرق، الله خالقها والله اللي فرق.
1: أشعار على الخير.

ابتعد وتعبتني خطوتي أبى ابتعد وتعبتني خطوتي ترتعد ترتعد من شعوري بغلطتي ترتعد من شعوري بغلطتي الألم والأسى من خفايا رحلتي الألم والأسى

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: خجولة.
5: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
1: مطر مطر.

أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: جدال الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلد. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: الخليجية دانت الأثير.

0: الخارجية.
1: وتغير طباعك علي سيد الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
1: قال كم عمرك وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مره وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيده. واعتبرني من مواليده الفرايد. من بناته الفكر جابتني فريده. في سما الاشعار بالابداع رايد. شاعر يسمو الى الابداع سيده. والقديمه لذ لكن الجدايد. تحيي الميت من الشوق وتعيدها في حياتها. ما يعرف السيف سايد. المغامر لحظته عندها سعيده. وفي رقبه المجد علق له قلايد. صوره مرسومه بسبابه ايده. وانعشق ما يعشق الا كل كايد. جارح ما ينكف الا معها صيده. وانت يلي في بنات الغيده قايد. هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد. عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: اشعار فزاع على الخليجيه. خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجيه.

0: صوت بلا صورة.
1: أول مرة أخذ جائزة، بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفيين الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات والذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: تحت رعاية رئيس الدولة ذياب بن محمد بن زايد، يكرم الفائزين في الدورة 20 من جائزة الشيخ زايد للكتاب. الإمارات تدين بشدة محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة. ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات في النيبال إلى 6150 شخصاً.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، كرم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنموية وأسر الشهداء الفائزين في الدورة 20 من جائزة الشيخ زايد للكتاب خلال حفل أقيم في مركز عدنك أبو ظبي، نظمه مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي على هامش فعاليات الدورة 35 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، والذي يستمر حتى 18 من سبتمبر. ورافق سمو خلال حفل التكريم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي زكي أنور نسيب المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي وعدد من المسؤولين. وأكد سمو أهمية الجائزة بوصفها منصة معرفية عالمية تسهم في توسيع نطاق حضور الإبداع العربي على الساحة العالمية، مشيدا بدور الجائزة في ترسيخ دور أبو ظبي مركزا عالميا لتعزيز الحوار والتبادل المعرفي. أدانت الإمارات بأشد العبارات محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. تتواصل أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تنتهي اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. هدى دهكوني مديرة برنامج DXB 500 تحدثت لشبكة ARN بهذا الخصوص.
5: طبعا برنامج دي اكس بي 500 هو برنامج اطلقه صاحب سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب ثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للاعلام، وهو برنامج هدفه تطوير الكوادر الوطنيه اللي عندنا في اقسام اتصال حكومي والجهات الحكوميه شبه حكوميه في اماره دبي. طبعا هذه النسخه الرابعه للبرنامج، لكن هالمشاركه الاولى لنقطه الاعلام العربي، وكان وايد مهم ان احنا نشارك في هذه النسخه لانه وايد حبينا ان حتى مشاكين عندنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، فكنا حابينهم يحضرون يستفيدون من الجلسات الموجودة. طبعاً في ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا. فكان وايد مهم ان نباهم يخلطون حتى بالشخصيات الموجوده في القمه، يبنون خبرات، يتواصلون مع الناس، يستفيدون من الجلسات الموجوده، وحتى يتعرفون على الاشخاص الثانيين اللي في هذا المجال، في مجال الاتصال الحكومي او حتى في مجال الاعلام.
0: الاخبار من شبكه ARN.
4: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، داعيا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين واستعادة واحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وفقا للقانون الدولي. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك قبيل الافتتاح الرسمي للأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة، إن خفض التصعيد يجب أن يكون الأولوية الأولى والثانية والثالثة، مؤكدا أن الطريق الوحيد إلى الأمام هو خفض التصعيد والدبلوماسية والحوار، وشدد على أهمية الحوار بين الولايات المتحدة وإيران سواء في نيويورك خلال الأسبوع رفيع المستوى أو في مكان آخر، مؤكدا أن الحوار يجب ألا يقتصر على البلدين بل أن يشمل أيضا إيران ودول الخليج في ظل تحول الوضع الراهن إلى أزمة إقليمية أوسع، ما تسببه الحرب من آثار خطيرة على اقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي. وأشار إلى أهمية دور الوسطاء الإقليميين ومن بين باكستان، تركيا، مصر والسعودية، لافتا إلى أن السعودية أصبحت أيضا من المتضررين من الصراع. وبشأن اليمن وباب المندب، أكد غوتيريش أن مبعوثه الخاص إلى اليمن يبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى حلول، مجددا إدانة الأمم المتحدة لهجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية وكذلك للعوائق التي يضعها الحوثيون أمام الملاحة في باب المندب. أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال والصين أواخر أغسطس إلى 6150 شخصا، بزيادة تقارب 1000 شخص مقارنة باليوم السابق. وقالت الهيئة إن عدد المفقودين ارتفع من 5179 إلى 6150 شخصا عقب تحديث البيانات والتحقق منها، مشيرة إلى انتشال 1403 جثث والتعرف على هوية 105 منها. وقد ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية مناطق شرق نيبال خصوصا منطقة راس والحدودية مع الصين، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمفقودين وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية. وتواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا بالتزامن مع تحديث بيانات المفقودين الواردة من المناطق المتضررة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
9: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
8: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
10: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
8: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
11: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
8: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
12: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
8: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
13: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: في يوم جديد، يوم الخميس الونيس، صباح الخير وجود مورنينج لكل اللي يسمعونا واللي يتابعونا من خلال 707. أنا أخذكم عهود الخلاني وزميلنا عبدالله المهيري أيضا يحييكم.
2: صباح الخير يا مرحبا
1: عليكم. نعم،
2: يطول بعماركم وإن شاء الله يا رب صباحكم حلو. خلاص قربنا من الويكند اليوم، وإن شاء الله تعالى باكر وننطلق إلى الويكند. إن شاء الله يا رب يكون يوم مثمر في إنتاجية حلوة.
1: أحب أقول لك أنه خميس ويكندي عند البعض بالمناسبة.
2: نعم.
1: إن شاء الله تستانسون أيضا في هذا اليوم وتنجزون مهامكم. وأنا دائما أقول اليوم هو الخميس الممهد للأجواء الويكند.
2: أيوة أتفق وياك.
1: حتى كنا مداومين يوم الجمعة.
2: نعم.
1: فنتمنى لكم يوم سعيد. Good morning لطلبة المدارس والجامعات والكليات وأيضا موظفي القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. نتمنى لكم يوم موفق. إذا كانت هناك يعني بعض المعاملات لبعض المتعاملين وقادرين أنكم تنجزونها، لا تقصروني الناس.
2: نعم.
1: خلصوا معاملاتهم، لا تأخرونهم. وخلكم سريعين دائما يعني.
2: نعم.
1: في هذه الأمور، ودائما يعني حاولوا بقدر المستطاع أن الكلمة الطيبة دائما تكون حاضرة وموجودة.
2: لازم والله
1: العظيم. الإنسان شو يحتاج؟
2: كلمة حلوة
1: بس
2: ابتسامة.
1: ودائما أنا أقول عبد الله، ساعات بعض الأشياء للأسف يعني ما تنجز، ما تسوى، ممكن ياخذ لها وقت، لكن سبحان الله هذا الموظف بالكلمة الطيبة اللي تطلع منه أنت تنسى جهدك وتعبك وتقول براي وماشي مشكلة، ودام إنه يعني حصلت هذا التعامل الطيب أنا راضي.
2: صح، أتفق يا شمي بالمية. هذه على فكرة تنعطى في الكورسات لخدمة العملاء. يقول لك أنه دائما حط نفسك في مكان العميل.
1: نعم.
2: أنت كموظف يوم يجيك عميل يطلب شيء، حط نفسك مكانه، أنه كيف أقدر أساعد هذا العميل، لو أنا كنت مكانه شو كنت بسوي، عرفتي؟ فدائما أنه لو مثلا الخدمة ما قدرت أسويها، ما قدرت أنفذها بطريقة لبقة جدا، الواحد يقدر أنه يستسمح أنه للأسف الشديد اللي أنت تطلبه ما أقدر أسويه، ولكن في حلول بديلة. عرفتي؟ فهني هذه تكون خلنا نقول الشطارة، كيف أقدر أجلب الموضوع من مسكر الباب تماما إلى لا في أبواب ثانية مفتوحة،
1: أو يقول له أنا هني عشان أساعدك بس اليوم أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء باكر، تعال الوقت الفلاني حاضر من هالعين قبل هالعين. والله ترى يعني كم تسوى الكلمة الطيبة.
2: أكيد
1: صدق وصدق يوم قالوا الكلمة الطيبة صدقة.
2: هي والله
1: هي
2: والله.
1: فدائما خلكم أول شيء لطيفين مع نفسكم، إذا كنتوا لطيفين مع أنفسكم صدقوني بتكونوا لطيفين مع الناس، وهذا شيء وايد مهم. ولازم الإنسان أولا يحن على نفسه عشان يقدر يقدم هذا اللطف وهذا التعاطف مع المحيط اللي موجود حوله، طبعا للناس اللي يستحقون ذلك.
2: اتفق وياك.
1: عموما حما نذكركم بوسائل التواصل، عندكم رقم الاسمس هو 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله بنستقبل منكم مشاركاتكم ورسائلكم النصية المجانية. اليوم نحمل في جعبتنا الكثير، خلكم متواصلين يانا وبنعرفكم على تفاصيل اليوم والأشياء اللي بتسمعونها من خلال
2: 707.
3: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
3: هو الخليج على الخليجية.

0: مرحبا يا نبض خفاقي، مرحبا في ذمتي ذمه، شوفك يحليل يا ذواقي وبك شد الحيل والهمة. يا بعد من شافت أحداقي صرت متربع على القمة، الجمال وطيب الأخلاقي عندك الثنتين ملتمة، زدتهن بسلوبك الراقي مثل ورد زاكي نشمة، عينك توهقني وهاقي ويتلعثم نطقي بفمة، عين حرا للهدى التاقي من حره من غيه يزمه، كل ما ناظر بك ألاقي كسرتي مزين ومتمة، وكان ما خانني أشواقي انت خل بدر ولد عمه، انطلعت تنور أفاقي وتنقشع عن عيني الغمة، وأنا شوقي يكشف أوراقي لو بغيت أخفيه وأضمه، عن سواك مطوي أوثاقي وانته أكثر حاجة مهمة، وانته أكثر حاجة مهمة، خلك من الحكي لي باقي حظ من تصبح ولد عمه، حظ من تصبح ولد عمه.
1: على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما، إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية، من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة، اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
5: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com. الدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة، ومو بس جي المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
6: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: في 7 to 1 ومن خلال ساعتنا الأولى نبغي نتكلم عن يعني الدول هناك لها كذا عوامل وعناصر أساسية إن وجدت تعرفون إن السفرة بتكون روعة وايد جميلة.
1: hey.
0: عبدالله شو اللي يهمك في الدول؟
1: hey.
0: عشان يعني تكون متأكد إن أنت بترجع مستانس. أنت بتستانس هناك وبترجع مستانس.
1: أوكي خلينا نقول تاريخ الدولة وثقافتها.
0: أوكي
1: أحب أكتشف هاي الأمور ولغتهم إذا قدرت أتعلمها. الأكل لازم الدولة أكلها يكون حلو. وجهات ترفيهية أحب الحدائق والأشياء هاي ثيم باركس. شو عندك بعد عبد الله؟ الجو الجو ضروري بعد إذا جوهم ما
0: صراحة الجو يلعب دور صراحة أكيد. في نفسية الإنسان
1: أكيد. فعندي هاي النقاط يعني أهم شيء عندي في الدولة اللي بزورها. هاي في شيء ثاني بعد؟
0: أنا ما أدري أنا أسألك أنت يعني
1: عن نفسي أنا هاي
0: بس يعني عادي إذا البلاد هاي فيها كل هاي الأشياء الحلوة بس ما فيها أمان.
1: لا موضوع الأمان هذا مسلم. الواحد يعني يوم يختار الوجهة يعني أول شيء أيوة هذا نمبر ون. أنا كنت أتكلم عن الأشياء اللي بشوفها هناك ولكن الأمان لا هذا قصة ثانية
0: ضروري.
1: أسأل مجرب
0: في مواقف عبد الله. أزي شو رأيك نتكلم عن موقف من هاي المواقف في الفقرة اللي جاية؟
1: أوكي بكتب لكم كتاب
0: ما شاء الله عبد الله لهالدرجة لهالدرجة
1: للأسف الشديد.
0: لا نبغي موضوع بإيجاز في الفقرة اللي جاية بنتعرف عليه عشان أيضا نحن نتكلم عن 7 to 1. وفي عام 2026 هناك قائمة لمجموعة من دول العالم تعتبر الأكثر أمانا.
1: حلو
0: يعني تسافر وانت مطمن ما تجلس متوتر طول الوقت.
1: حلو
0: أوكي
1: نباه هالدول.
0: هي فبنتكلم إن شاء الله في فقرتنا الجاية من خلال 7 to 1 بعد ما نعرف عاد تجاربك يعني يمكن هذا الشيء خليك تتوجه لهاي الدول.
1: أوكي
0: ما نبغي نجلب المواجع لكن نبغي نسمع يعني ممكن تعلم من قصصك. أوكي
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله عاد ما نلومك أنت
1: لا
0: نقول انت السبب
1: والله احلى لي انا بس
0: يلا زين نسمع التفاصيل عقب شويه.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
6: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى JLT. يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
7: الدورون على وظيفة؟ رؤية، معرض الإمارات للوظائف، يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
0: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: سمعنا قصصك يا عبد الله.
1: آه يا عهود، آه يا مستمعين، يعني
0: نحن كنا نتكلم عن الدول الأكثر أمانا في عام 2026 عالميا.
1: هي نعم.
0: فعبد الله قال إنه يعني حصلت له وايد مواقف يعني ما تعرف شيء اسم الأمان.
1: يعني للأسف الشديد.
0: قصة بس عاد بدون ذكر أسماء.
1: أكيد يعني تعرضت للسرقة 3 مرات.
0: أوف.
1: هي نعم في زيارتي لأوروبا.
0: صدق.
1: 3 مرات.
0: أفا.
1: انسرقت وأغراضي العزيزة. البوك راح، شنطة ظهري بكبرها راحت، هاي كيف خذوها هاي؟ لين الحين أبا أرجع بالشريط، يعني أبا أتذكر الموقف، مو قادر. وآخر شيء تليفوني.
0: لا
1: هي والله العظيم.
0: عبد الله ما تحس إنه يمكن يعني هذا خطأك أنت ما تكون وايد منتبه؟
1: أبدا. هو شوفي شنطة ظهري، لأن كان عندي أوردي 3 شنط سفر كبار، فكنت يعني متعبل فيهم، عرفتي، وأدزهم وكذا وأنا روحي، فشنطة ظهري ثجيلة كانت، فما أعرف وين حطيتها، يا أني نسيتها يا أن حزتها شافوني يعني متلعوز بالشنط الثانية، قدروا أن يأخذونها بدون ما انتبه. ف الحمد لله على كل حال.
0: خلاص نحن ما نبغي نجلب المواجع ونذكرك، نحن نبغى نطمنك بأن في عام 2026 هناك دول صنفت كأكثر الدول أمانا عالميا. تبغى تسمعهم؟
1: لازم.
0: ولا تبغى أختبرك؟
1: أقدر أعطي كم من دولة؟
0: زي عطني في المركز السابع.
1: أو
0: عطني بشكل عام. لا عطني بشكل عام.
1: بالضبط. أكيد دولتنا الحبيبة،
0: هو أكيد هذا ما نختلف عليه. هي. يعني لكن يعني يمكن خذوها من جانب سياحي أكبر وأعمق.
1: أوكي تمام. أوكي. خلنا نقول حبيبتي اليابان. لازم تكون موجودة صح؟
0: لا هي موجودة.
1: هي
0: موجودة لكن في المركز التاسع.
1: أوكي، مو في أول 7. زين. بشكل عام سويسرا.
0: صح. الحين أعطيك التفاصيل.
1: يلا أعطينا يا.
0: أنا بعطيك التفاصيل عشان ما نطولها على مستمعينا.
1: أوكي.
0: سويسرا طبعتي في المركز العاشر.
1: أوكي.
0: بس تظل يعني من الدول الأكثر أمانا. نبدأ بالمركز السابع. المركز السابع عندك البرتغال.
1: أوكي.
0: المركز السادس في آسيا سنغافورة.
1: أوه صح.
0: يناسب صح؟
1: نعم.
0: في المركز الخامس النمسا.
1: أوكي. ما يتعبالي ابدا.
0: هي. عندك في المركز الرابع دوله بعيده،
1: استراليا.
0: نيوزيلندا. نعم.
1: اوكي.
0: المركز الثالث كان من نصيب ايرلندا، طبعا نتكلم عن ايرلندا المستقله.
1: هي.
0: اوكي. ونيلي المركز الثاني كان من نصيب الدنمارك.
1: اوكي، كنت اقولها والله.
0: واخيرا المركز الاول من نصيب
1: ايسلندا. اوكي،
0: هذه كانت قائمه
2: 7 to 1.
0: نعم 7 to 1 كاكثر الدول امانا عالميا، نتكلم بالتحديد عن السياحه. هل ممكن تسافر لدوله من هاي الدول قريبا؟
1: اكيد دام ان
0: في دوله تحس ان يعني هاي انا كنت حاطنها في بالي.
1: الدنمارك اظني ما زرتها، من ودي اجرب ازورها.
0: حلوه وان شاء الله بتستانس عليها
1: ان شاء الله.
0: وعندهم كافيهات القهوة ترى وايد لذينة.
1: هذا ندور عليه.
0: بعد فايزين بجوائز عالمية. نعم. عموما في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق إلى ساعتنا المقبلة ونتعرف على المزيد من التفاصيل.

0: متميز في حياتي.
1: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
0: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وش عاد يليلك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنة جرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: أجمل المنوعات الغنائية على

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر، تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أول مرة أخذ جائزة، بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات والذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يستقبل مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والأفريقية. الإمارات تدين بشدة محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة. إعلان مرتقب تكشفه منى غانم المري في قمة الإعلام العربي اليوم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والأفريقية، وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبو ظبي العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتناول اللقاء الشراكة الإماراتية الأمريكية في القارة الأفريقية والحرص المتبادل على تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في دولها. كما استعرض سمو سعادة مسعد بولس التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتطرقا إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودعم مسارات التنمية في المجتمعات. أدانت الإمارات بأشد العبارات محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن سعادة منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة ستكشف اليوم على إعلان مهم خلال قمة الإعلام العربي. وقال المكتب عبر حسابه على منصة إكس: ترقب التفاصيل في قمة الإعلام العربي. إذن تختتم اليوم أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي. هدى دهكوني مديرة برنامج دي اكس بي 500 تحدثت لشبكة إذاعة العربية ARN حول هذا البرنامج.
5: طبعا برنامج دي اكس بي 500 هو برنامج أطلقه صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب ثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وهو برنامج هدفه تطوير الكوادر الوطنية اللي عندنا في أقسام اتصال حكومي في الجهات الحكومية شبه حكومية في إمارة دبي. طبعا هذه النسخة الرابعة للبرنامج، لكن هذه المشاركة الأولى لنا في قمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم ان احنا نشارك في هذه النسخة، لأن وايد حبينا ان حتى مشاركين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، فكنا حابين ان يحضرون يستفيدون من الجلسات الموجودة. طبعا في ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين دي اكس بي 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا، فكان وايد مهم ان نباهم يخلطون حتى بالشخصيات الموجوده في القمه، يبنون خبرات، يتواصلون مع الناس، يستفيدون من الجلسات الموجوده، وحتى يتعرفون على الاشخاص الثانيين اللي في هذا المجال، في مجال الاتصال الحكومي او حتى في مجال الاعلام.
0: الاخبار من شبكة ARN.
4: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، داعيا إلى خفض التوتر والعودة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وفق القانون الدولي. قال غوتيريش إن خفض التصعيد يجب أن يكون الأولوية، مشددا على أهمية الحوار بين الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج ودور الوسطاء الإقليميين في منح تحول الأزمة إلى منع تحول الأزمة إلى صراع أوسع يضر باقتصادات المنطقة والعالم. وجدد إدانة الأمم المتحدة لهجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية وعرقلة الملاحة في باب المندب، كما دعا إلى وقف معاناة المدنيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة حل الدولتين إلى جدول الأعمال، مؤكدا أنه لا سلام في الشرق الأوسط من دون هذا الحل. أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال والصين أواخر أغسطس إلى 6150 شخصا، بزيادة تقارب 1000 شخص مقارنة باليوم السابق. وقد ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية مناطق شرق نيبال خصوصا منطقة راسوا الحدودية مع الصين، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمفقودين وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية. وتواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا بالتزامن مع تحديث بيانات المفقودين الواردة من المناطق المتضررة. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم منع من هم دون 13 عاما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة تدريجية لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر المنصات الرقمية. وقالت فون دير لاين خلال خطابها السنوي بشأن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن الخطة ستتضمن مستويات حماية مختلفة بحسب الفئات العمرية، بحيث يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما باستخدام حسابات مصغرة بميزات محدودة وتحت إشراف الوالدين مع تقييد الاستخدام بساعة واحدة يوميا. وأضافت أن المنصات ستكون ملزمة بتطبيق تصميم آمن للمستخدمين بين 15 و18 عاما، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إلزام شركات التكنولوجيا بإثبات سلامة منصاتها للأطفال. ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية اليوم رسميا قانون الأطفال الذي يتضمن مستويات عمرية متدرجة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
9: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
8: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
10: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
8: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
11: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
8: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
12: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
8: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
13: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: تحية طيبة نوجه لكم جميعا. عهود الحين نحن يعني أصدقاء مع الـ AI وكل يوم يعني يثبت مكانته أكثر وأكثر في حياتنا ويستقر أكثر وأكثر ويتطور أكثر وأكثر.
2: صح.
1: إنزين الحين في ناس تعتمد على الـ AI اعتماد كلي بالشغل بالدراسة بالحياة استشارات طبيا. اعتمادهم الكلي هذا قد يؤدي إلى أخطاء ونتائج خاطئة
2: وعكسية.
1: بالضبط. ليش؟ لأن المراجع اللي عند الـ AI يعني هو يرجع للمراجع اللي عنده وهو يعني مو بإنسان after all هو أداة عرفتي فيعطيني من المراجع اللي عنده فالمعلومة
2: من قاعدة البيانات اللي جمعها.
1: بالضبط. فهني المعلومة بتكون مغلوطة أو خاطئة أو فيها جزئية خاطئة. الحين يقول لك في وظائف مستحدثة أن يكون هنالك استشاري AI بحيث أنه يعني أي قطاع خلنا نقول مثلا القانون أو الطب أو التعليم يكون هذا الموظف موجود ويدقق المخرجات اللي تطلع من الـ AI حيث أنه يقدر يأكد إذا معلوماته دقيقة وصحيحة ولا معلوماته خاطئة ويصححها. فهذا شيء حلو يبين أن الإنسان إنسان after all. يعني اعتمدنا على الـ AI سهل حياتنا بشكل كبير جدا ولكن يبقى يعني لازم يكون في مراجعة بشرية لتأكيد أكيد المحتوى والمعلومة اللي ناخذها منه.
2: حلو.
1: أنا وايد حبيت الفكرة لأن فعلا وخصوصا خلنا نقول طبيا هاي نقطة وايد مهمة والصحة النفسية في وايد ناس تلجأ للـ AI عساسا يكون هو دكتور نفسي. لا سوري هو مو دكتور هو أداة. أنت صح يالس يسولف وياك بطريقة بشرية لكن فكر فيها أنت يالس تتكلم معه هو ما شيء مو موجود عرفتي. فالناس للأسف تعتمد عليه اعتماد بالصحة الأسئلة الطبية الاستشارات النفسية خلنا نقول. فهذا شيء totally wrong. هذا رأيي المتواضع ما أدري إذا تتفقين وياي.
2: لا لا لا تفق أنا ما أصلا ما أقدر يعني أفضفض له يعني أنا هني أتعامل وياه من ناحية عملية صراحة أكثر. أي شيء ممكن يخدم لي ويخدمني وفعلا يقدم لي فائدة حقيقية ممكن أخذ وأعطي وياه. لكن أي شيء شخصي لا صراحة ما أقدر ألجأ له ما أقدر يعني أعطيها التفاصيل ولا أبغي أصلا يحتفظ فيها. وليش يحتفظ فيها من الأساس يعرف عني بعض الأشياء فما له داعي. ممكن يعني في بعض الأشياء المتعلقة بالعمل مثلا بعض المصطلحات بعض الأشياء اللي مثلا أبغي أفهم عنها أكثر أتعرف عليها بحيث أن أقدر أوظفها بالطريقة الصحيحة في مواضيعي في خلنا نقول نقاشاتنا وحواراتنا من خلال وقت البرنامج. نعم ممكن ألجأ له. موضوع الصحة ترى أنا مش تماما وياه لأن في النهاية الأدوية ساعات تكون لها أكثر عن وظيفة.
1: صح.
2: فبالتالي يعني يعطيني مثلا أقول له ترى أنا فيه كذا وعطوني هالدواء فيقول مثلا أو عندي هذا الدواء فيقول لي صح بينما يمكن الحالة اللي أنا فيها مثلا عبارة عن التهاب بكتيري وليس التهاب فيروسي وهذا ممكن الدواء يخدم الالتهاب الفيروسي وليس البكتيري. فأنا هني أذيت نفسي بدال ما أفيد نفسي بتناولي مثلا لهاي العقاقير الطبية. مش مع الطب 100% ما ألجأ له 100% ولا مع أن أعطي يعني الخيط والمخيط مثل ما يقولون أنه يدير حياتي لكن أنا أحب كيف يسهل الحياة.
1: صحيح.
2: وايد أحب كيف يسهل الحياة.
1: بالضبط.
2: عندي هذا الجدول رتب لي هذا الجدول عندي قائمة وظائف ومهام وأعمال سوي لي إياها يسوي لي إياها من هذا الجانب. نعم
1: اتفق
2: صراحة إحساسا ومشاعر يعني المشاعر مو موجودة صراحة إلى الآن يعني ما في شيء غلب الإنسان في النهاية. أتفق وياك في هذا الموضوع فما تقدر تلجأ له كخبير نفسي ولا أخصائي نفسي يعني يتفضفض له تقول اللي في قلبك.
1: والله في وحدة ناسي من وين أظني من أمريكا أو لندن قالت أنا استوالي 10 سنين أراجع دكاترة نفسيين وما حلوا مشكلتي تشات جي بي تي حلالي مشكلتي.
2: شوف نحن بنتكلم أكثر إن شاء الله بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع في فقرتنا الجاية وبنشوف ماذا تحمل في جعبتك أكثر عن موضوع الـ AI. لنا عودة من بعد دقائق.
3: هو الخليج على الخليجية
4: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية وما زال الطقس مشمس في معظمها والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39 المنام 31 37، الدوحة 29، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 36، أما الكويت 31، 40، وأخيرا الرياض 29، 42.
3: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على علامك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال الهدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دا

0: 09
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى من طاقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب. الدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس شي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: لازلنا مستمرين وياكم ولا زال الحديث عن الـ AI. هذا الموضوع يعني دائما متجدد، دائما في أشياء جديدة، مو بتكرار لفكرة الـ AI لأنه خلاص أصبح جزء من حياتنا بشكل عام أو بآخر أو بشكل أو بآخر.
2: نعم.
1: الحين خلنا نتكلم عن الـ AI وعن استخداماته بشكل خلنا نقول مختلف. في وايد ناس تستخدمه بعدة أشكال. في وايد ناس باي ذا واي سوت دايت بناء على الـ AI ومشى حالهم 100%، مشى وياهم، عطاهم جدول مأكولات يمشون عليه، كم كالوري تقدر تاخذ في اليوم، جدولك الرياضي. فهني أيضا هذا الشيء أشوفه نوعا ما أوكي، مع أنه لازم دكتور يكون في الموضوع عشان البي ام اي يشوف الكتلة العضلية، الفاتس، الأشياء هذه، عرفتي، على أساس أن ناخذ الديتيلز. كتجربة شخصية أحب أن مثلا ياني تقرير أنا ما فهمته أرفع لي إياه، أقول اشرح لي هالتقرير.
2: أنا فحوصات الدم
1: بالضبط
2: أعطي إياها،
1: شكرا. يس يشرح لي إياه بطريقة مبسطة أقدر أفهمها كإنسان عادي ما يخصني بالطب،
2: لأن مصطلحات الطب ترى ساعات إحنا ما نعرفها.
1: بالضبط. نرجع نتكلم عن البنية اللي قلت لك عنها في محطتنا الماضية، استعانت بتشات جي بي تي كمعالج نفسي وقالت أنها قضت 10 سنين مع دكاترة نفسيين بشر ما مشى حاله وياهم، عرفتي كيف، ولكن يوم لجأت لتشات جي بي تي سبحان الله قدر يعالجها.
2: شوف أنا بقول لك شيء، أنا أحس هذا الشيء نفسي يا عبد الله، هي ما كانت مقتنعة بكلام الأخصائيين أو الأطباء النفسيين، مش قادرة تتقبل الفكرة. أنا ما أعرف شو كانت مشاكلها مثلا، لكن لما جربت طريقة جديدة يمكن ما فيها حكم وفيها تعاطف أكثر وأكبر، لأن ترى شي يسوي تشات جي بي تي
1: وايد يتعاطف،
2: وايد يتعاطف بزيادة، فلذلك يمكن تقبلت الفكرة. وعلى فكرة في عقلها اللاواعي أصلا هي مخزنة بعض الأفكار حتى من الأطباء النفسيين،
1: صح،
2: أنا أشوف كذي يعني، صح. هذا تحليلي المتواضع. فبدأت تقتنع وبدأت تضبط الأمور، لأن لا يعقل 10 سنين أنا يعني، هذا معناته أن أنت ما تحبين نفسك فعليا، أنت ما تحبين نفسك.
1: واو.
2: إذا أنت ما تحبين نفسك ما بتساعدين نفسك ولا بتطيعين تتقبلين أي فكرة من الأفكار اللي ممكن تطرح عليك من أطباء نفسيين ومن مختصين. وساعات كذا الإنسان على فكرة ما يبغي يسمع، ما يبغي يسمع، وعقب بطريقة ما يقرر أنه يعني يوافق على شيء معين، يقول هي لأن استوى بهاي الطريقة فحسيت أنه صح. يعني في جانب يكابر فيه الإنسان. فأنا هاي وجهة نظري مع قصة هذه الآنسة أو السيد الأمريكي، 10 سنين يكلمونك،
1: تخيلي،
2: يمين يسار يحاولون وياك، ما نفعه ولا بعد. يعني نحن صراحة نحترم ونقدر صراحة الوظائف المختلفة، وفي النهاية يعني هذين الناس ترى درسوا وتعلموا وفهموا هذا الجانب وطريقة الموصلات العصبية والدماغ وكيف يشتغل والأحاسيس وربطها بالمشاعر والقلب وكل هاي الأشياء كيف يعني.
1: بالضبط. أنا يوم يكون موعد مع دكتور أونلاين تخيلي ما أحب، أحب أشوف الدكتور فيس تو فيس.
2: صح
1: يعني أقول لهم يوم أشوفه من الشاشة ما أحس أنه فيها التواصل، مع أنه قاعد أشوفه قدامي، عرفتي، لكن أحس أنه الوجود يعني واللقاء الفعلي مع الطبيب هذا له وقع ثاني، عرفتي، الواحد يشرح أكثر في الآي كونتاكت، تشوفين الدكتور أو الدكتورة أمامك. فالإنسان يبقى إنسان يعني،
2: طبعا الإنسان يبقى إنسان
1: مع محبتنا للـ AI يعني.
2: حلو الـ AI، أنا أقول لك حلو، صدقني حلو. أنا دائما أقول نحن اليوم لازم نتعلم كل أدوات وأساليب الـ AI، نحن نبغي نتمكن منه ما نبغي يتمكن منه.
1: 100%.
2: دورنا موجود ومحفوظ، لكن واكب هذا التطور،
1: صح،
2: اتعلم كل هاي الأشياء، وايد ضروري، هذا موضوع وايد مهم. فأنا يوم نتكلم ما أتكلم أن أنا ضد الـ AI، لكن أنا أتكلم من جوانب معينة،
1: صح،
2: هي يعني ما عليه. بعد ما ننسى دور الإنسان في مجالاته المختلفة، مهم دوره، صح ولا لا؟
1: أكيد أكيد أكيد.
2: ما عليه، ما بنطول يا عبد الله،
1: دخلنا في الموضوع جاد.
2: تعبتني هذه السيدة الأمريكية،
1: عصبت
2: بنرجع وبنتواصل.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
2: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: عندي تحدي لك يا عبد الله.
2: الله أحب التحديات.
1: بنصور هالتحدي عشان قريبا مستمعين يشوفونه بعد في صفحتنا في انستغرام.
2: أوكي ديل.
1: أنزين عبد الله، عندي هاي الفقرة.
2: هي.
1: وهاي الفقرة حروفها متلخبطة بالإنجليزي.
2: أيوة.
1: أنزين.
2: أوكي.
1: فيقول لك يعني شوف أنا بقول لك إياها، يقول لك إن مشكلة الناس يقدرون يقرون هاي اللخبطة في الحروف.
2: هي.
1: وهناك من يستطيع بكل انسيابية وسلاسة.
2: حلو.
1: فالحين أبغيك تقرأ الجزء الأول وأنا بشوف إذا بقدر أقرأ الجزء الثاني.
2: أوكي خلني أفتحه. أنزين بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يلا نشوف.
2: If you can read this, you have a strange mind too. I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. The phenomenal power of the human mind, according to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be in the right place.
1: Okay. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Amazing, huh? Yeah. And I always thought sleeping was important. If you can read this, share it. Can you read this? Only 55 people out of 100 can.
2: يبانا صافقة، يبانا صافقة، يبانا صافقة.
1: نحن ما ندري يعني. نحن ما ندري إذا صدق هذا الكلام فعلا صحيح إن مشكلة الناس يقدرون يقرونه ولا لا، بس احنا قلنا بنسوي هالتحدي دام إن التحدي يعني مثل ما يقولون انتشر في منصات التواصل الاجتماعي، فاحنا بعد نبغى نجرب هاي الأشياء. نجحنا.
2: هي لا، والحلو إن مسترسلين، عرفتي؟ مو بإن نوقف عند كلمة كلمة، لا لا عادي. الواحد
1: خريجين كامبر.
2: هي أختي هي.
1: صح.
2: أي سنة ما شاء الله؟
1: أنا
2: أنا من نفس الدفعة ولا الدفعة الثانية؟
1: لا أنا تخصصي كان طويل 6 سنوات.
2: ما شاء الله. طب ما شاء الله تشوفنا.
1: عموما نجحنا نحن وبتشوفونا قريبا في السوشيال ميديا. عاد حطونا ميوت عشان نشوف إذا أنتوا روحكم بتقدرون تقرونه ولا لا.
2: أيوة.
1: تقدرون قد التحدي ولا لا. بناخذ فاصل لمدة دقائق بنرجع في تمام الساعة المقبلة ولكم المزيد من التفاصيل. Good morning.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجري بهي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يقول

من جميع البلاد شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه سافر يعانق نسيم البرد في كل واد البرد بيني وبينه صحبتنا طيبها ويا الشاعر في شعرك أوصيك فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبها ووصي المنتقد لو حب ذا الانتقاد تكون نظراته فكرة ما هي قريبة ولينتقد من نصوص الشاعر اللي أراد لك أن يعيب نصوصه ما هو يعيبه نحتاج للنقد حاجة ترضنا للسماد لو كان ريحة نتل منابته طيبة

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
1: تدورون على وظيفة؟ رؤية، معرض الإمارات للوظائف، يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذه القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة، وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. تترقب قمة الإعلام العربية إعلانا مهما تكشف عنه معالمنا غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة، وذلك اليوم ضمن فعاليات القمة على المسرح الرئيسي. شهدت مناطق عدة في جنوبي لبنان مساء أمس سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما تردد دوي الانفجارات في مناطق واسعة من محافظتي النبطي والجنوب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تكرر ما فعلته واشنطن العام الماضي. أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين أواخر أغسطس إلى 6,150 شخصا، بزيادة تقارب 1,000 شخص مقارنة باليوم السابق. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كم تبون أزيد وأنتوا تستاهلون كثير.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباحكم جميعا ولكل الآباء والأمهات ويمكن مدرسين يسمعون اليوم أو الحين مع أن أتوقع معظمكم في المدارس. خلونا نسولف عن زيارتنا للمدارس والعودة إلى المدرسة من الخليجية 1009. يعني عهود كل منزور مدرسة أنا أول انطباع يجيني ذكريات، عرفتي؟ أرجع بالذاكرة أن كيف كنا نحن في المدرسة، المدارس مختلفة عن صح. عن مدارسنا نحن والمدارس اللي ما شاء الله نزورها الحين.
2: صح.
1: التطور، الحداثة، التقنية،
2: النظام، الترتيب،
1: بالضبط، عرفتي؟ وحتى الطلبة،
2: لا لا لا، نحن كان عندنا نظام مع الله حق يعني، بس أقصد صح كلامك،
1: التطور اللي مستوي. هي نعم، هي نعم. فالواحد وده ساعات إنه يقضي يوم في المدرسة. متخيلة مثلا يينا ضمن الحملة يقولون عيشوا يوم في المدرسة، يوم كامل، يوم دراسي، تجربينها؟ أنا أحس أني بجربها،
2: ممكن
1: هي أحس بيكون فن من ناحية أن الواحد يشوف الجيل الحالي.
2: أنا أبغى أجلس ورا يعني أطالعهم أشوف شو يسوون الصراحة.
1: مع الزعامة هاي ورا؟
2: لا لا لا لا لا لا لا، ممكن طالبة، عرفت أنك ياسة
1: لا لا لا كطالبة
2: طالب.
1: طالبة تعيشين يوم دراسي كامل بكل تفاصيله.
2: انا تعبانه، ما ابغى تبني الساعه 3:30 من الدرس.
1: انا على حظي انا اليوم هذا بيكون في كويز وامتحانات وكذا. لا انا مو بدارس زين.
2: بس حلوه الفكره، حلوه الفكره،
1: انا خاطري اجربها. المهم جماعه الخير،
2: خلاص نحن بنكلم قسم الماركتينج يدخلونك فصل من الفصول الدراسيه وبنخليهم يصورونك فيلم وثائقي قصير.
1: ايوه، ينعرض على نتفليكس.
2: نعرض على
1: نتفليكس ضروري، بس ما بيجي البرنامج بعد، لا تقولي لي تعال البرنامج
2: يصير هناك. لا عادي، خذ راحتك. أيوة. ترى انت بتداوم على فكره، بتداوم 7:30.
1: ايوه
2: هي. هي. لين الساعه 3.
1: ها لين 3 وايد.
2: ولا تبغى الحضانه مثلا الساعه 12.
1: بعد فكره، بعد فكره اسير اطمن على الاطفال اللي في الحضانه. طبعا نحن نتكلم عن العوده الى المدرسه وزياراتنا للمدارس اللي طبعا بديناها وياكم مع بدايه هذا الشهر، وعندنا جوله حلوه نزورها اكيد للمدارس. شو رايك نخبر المستمعين على الجوائز الحلوه اللي تنتظر الطلبه يوم نزورهم؟
2: نعم، عندنا في كل مدرسه ان شاء الله باذن الله مع المسابقات والالعاب والتحديات والجوائز المختلفه بنقدم 3 اجهزه تابلت، سماعات الخليجيه اللاسلكيه الحصريه، وفوق هذا كله سكوترات، شنط مدرسيه، معدات سلامه، وهدايا اكثر من ذلك. حتى اللي يخسر نحن ما نزعله، صدق ما نزعله، نقدم لهم فاوتشرات مختلفه.
1: نعم.
2: وطبعا هاي الجوائز كلها اللي سمعتوها جايه من رعاه حمله العوده الى المدارس مع الخليجيه 1009، تاتي بدعم من هيئه الطرق والمواصلات ودبي الجنوب وفان سيتي وجي دبليو موتورز وجي جي سبنز وجود سول فود وانستا شوب وسكتشرز وسكيبلي من راك بانك. وعشان تسجلون للي يسمعونا في هاي اللحظات كآباء وأمهات ويمكن حتى طاقم التدريس، تقدرون أكيد تسجلون من خلال موقعنا 1009.ae، تسجلون اسم المدرسة وكل التفاصيل الخاصة بهاي المدرسة وحتى المرحلة الدراسية الخاصة بأبنائكم وطلبتكم، وما تدرون قد يقع الاختيار على هذه المدرسة وتكون زيارتنا المقبلة لهم. نصير ونستمتع وياهم ونغير جو. على فكرة احنا قريب عندنا مدرسة باكر،
1: المفروض باكر هي.
2: اوكي، باكر الصبح هي اللي بتسمعون مدرستنا اللي بنزورها واللي وقع الاختيار عليها، فتقدرون انتم بعد تكثفون هذه المشاركات لان ما انتهينا من جولتنا في زيارة المدارس ضمن اجواء العودة الى المدارس مع الخليجية 1009. رقم الاسمس هو 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية من خلال 1009 انتم تسمعون 707.
3: هو الخليج على الخليجية، على
2: الخليجية. وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
3: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: دستل ولهو القلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
2: لجل الوصل بمشي عيمره.
1: قربك شفايه والتعافي، وانته ترى كسري وجبره. ما يخالف اللي مر طافي، صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره. لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره. يروي ويغنيها النفافي، في العطش تكفيه قطره. ذايق من الفرقة وخافي، لا تنقضي الدنيا بحسره. ولا الندم ينفع خلافي، لا توسد المخلوق قبره. ببقى لحبك دوم وافي، حبا كبر كبر هالكون كبره. واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ من هير صبره.
0: أشعار
3: أشعار
0: على الخليجية.
3: على الخليجية.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
5: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي.
6: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت، تشيز كورن دوغ من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: تحية طيبة نوجه لكم جميعا ولعشاق المسرحيات. عندنا مسرحية رائعة جدا قادمة إلينا في دبي, تحديدا في مهرجان دبي للكوميديا, بتكون إن شاء الله تعالى في دبي أوبرا. أتكلم عن مهندس الذوق العام. هذه المسرحية بنتابع رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى خلنا نقول, وهم يستعدون لاستقبال طفلهم الأول. طبعا أحداث المسرحية أجواءها اجتماعية كوميدية, وقاعدين نشوف هذه التجربة الجديدة والجميلة والغريبة بنفس الوقت في حياة الزوجين وهم ينتظرون مولودهم الأول وسط تقلبات عاطفية, سوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة, وهم يحاولون أنهم يخوضون هذه الرحلة بسلام, وهم ينتظرون وصول طفلهم الصغير, يحلمون أنه يصبح يوما ما مهندسا للذوق العام. هذه المسرحية بيري رعاية شركة القيصر للفعاليات وأكيد الخليجية 1009, الشريك الإعلامي الرسمي لهذه المسرحية اللي بتكون 9 أكتوبر و10 أكتوبر, والتذاكر نقدر نحصل عليها من visitdubai.com. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009, وأكيد دائما نسعد بمتابعتكم لنا على السوشيال ميديا. دائما تقدرون تتابعونا على @الخليجية 1009 على منصات السوشيال ميديا المختلفة, وتتواصلوا ويانا دائما يا على السوشيال ميديا وأيضا على رقم الـSMS 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.

من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي. الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: حقائب الظهر تم، لانش بوكس تم، رحلة آمنة تم، مع ميزات الأمن الذكية كمعيار أساسي في هافال H9، هافال V7 وتانك 500 GWM. انطلق مع المزيد.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: الدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبي يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: مع أجواء 707 أجواء القمة العالمية تنطلق بعد قليل من خلال تغطية خاصة بإذاعة الخليجية 1009 مع الزميل عبدالله المهيري من قلب الحدث في اليوم الثالث والأخير، وأكيد بتكون في جعبته الكثير من التفاصيل. أجواء القمة في اليوم الثالث تبتدي من الساعة 10:00 صباحا مع الجلسات المختلفة، وأكيد بتكون هناك جلسة جميلة بعنوان ثقافات العالم بعدسة الرحالة. هذه الجلسة بتكون من الساعة 11:00 الصبح لين الساعة 11:30. المتحدثون فيها شريف نبيل صانع محتوى، راشد الرميثي أيضا صانع محتوى، وأخيرا صانع المحتوى رحاليستا محمد السليني. أيضا من الجلسات الجميلة اللي بتكون موجودة هو توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، وهذه بعد من الجلسات الجميلة اللي بتكون موجودة. من الجلسات اللي شدتني واللي أيضا بتكون في تمام الساعة 11 الصبح، هناك جلسة بعنوان أغاني خليجية شكلت ذاكرة جيل كامل. المتحدثون فيها الشاعر علي الخوار والملحن فايز السعيد والمخرج سهيل العبدول. توقع بتكون من الجلسات الحلوة والقريبة من أكيد جيل كامل كان يتابع كل هاي التفاصيل حتى من خلال شاشات التلفاز بالفيديو كليبات الموثقة. هناك من الجلسات صراحة اللي أيضا شدتني في اليوم الثالث والأخير واللي أكيد زميلنا عبدالله ما بيقصر في تفاصيلها، إن كيف تأثر منصات التواصل على قراراتنا الاقتصادية، واليوم يمكن أصبح عندنا وعي أكبر في التعامل مع المال وكيف ممكن نستثمر فلوسنا، وكيف ممكن أيضا يعني عيوننا دائما تراقب مشهد الاقتصاد إن كان مستقر أو غير ذلك. ومن المتحدثون في هذه الجلسة صانع المحتوى أحمد الجمل، وصانع المحتوى دكتور مهند الوديدة، وأيضا الخبير الاقتصادي أحمد عنيزان، وخبيرة الاقتصاد والتمكين المالي سماح الهاجري، غير طبعا الجلسات الكثيرة اللي بتكون إن شاء الله في هذا اليوم، واللي يعني يمكن من أول ما بدت قمة الإعلام نحن كنا دائما نروج للتسجيل والحضور والاستفادة، سواء كنتوا من الإعلاميين أو حتى المهتمين في مجال الإعلام. تميزت قمة الإعلام العربي في أول يومين، وبلا شك أكيد ما زال هذا التميز مستمر في اليوم الثالث والختامي، فإن شاء الله بعد قليل بنسمع هذه التفاصيل من قلب الحدث مع الزميل عبدالله المهيري وبنتعرف عليها أكثر وأكثر. في هاي اللحظات تقبلوا تحياتنا، عبدالله سبقنا وراح، وأكيد وياكم أنا كنت أخذكم عهود الخلاني من خلال 707، ونلتقي على خير إن شاء الله في الساعات المقبلة.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعت علي سيدة الغي؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر. بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر. قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر. ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر. ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر. لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر. لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي من نار.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذه القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأنه وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرئيس السنغالي باسيرو دوماي فاي، حيث بحثا تعزيز التعاون الإماراتي السنغالي في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، إلى جانب الاستعداد المشترك لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، تأكيدا لشراكة البلدين التنموية. كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. أدانت الإمارات بأشد العبارات محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. تترقب قمة الإعلام العربي إعلانا مهما تكشف عنه معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة، وذلك اليوم ضمن فعاليات القمة على المسرح الرئيسي. شهدت مناطق عدة في جنوبي لبنان مساء أمس سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما تردد دوي الانفجارات في مناطق واسعة من محافظتي النبطي والجنوب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. أعلن تيدروس غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تسجيل مؤشرات على تراجع انتقال عدوى فيروس إيبولا في بعض المناطق الأكثر تضرراً في الكونغو، مع تعافي نحو 1700 مصاب في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كنتم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: بيجية 1009.
1: هذا هو اليوم الثالث وما زلنا نعيش أجواء استثنائية من قلب قمة الإعلام العربي في اليوم الثالث والأخير، ولكن من قلب الحدث ينضم إلينا في هذا التجمع الضخم الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة الزملاء عبد الله المهيري. طبعا وصل الحمد لله على التايم، كنا نقول للمستمعين عبد الله روح عنا من برنامج 707 عشان يلحق، ولكن نتفاجأ اليوم ان ايضا زميلتنا اليازية موجودة في قلب الحدث، فيسعد صباحكم وحياكم الله.
2: صباح الخير عهود.
1: صباح النور، اهلا وسهلا. ماذا عن الاحداث مع بداية هذا اليوم وبداية الصباح؟
3: طبعا اليوم نصبح عليكم بالخير ونقولكم مرحبا بكم في تغطيتنا الخاصة والمباشرة من قمة الإعلام العربي في يومها الثالث والختامي. اليوم بنكون وياكم من الساعة 10 إلى 1 الظهر، وبتمر يعني الكثير من الجلسات والمواضيع اللي تنطرح اليوم، من الاتصال الحكومي والذكاء الاصطناعي إلى الإعلام الجديد وتأثير السوشيال ميديا، وبعد عندنا جلسات رئيسية عن مستقبل الإعلام العربي والتحديات التحولات الكبيرة اللي نشوفها اليوم.
2: نعم اليازية، أكيد اليوم في ثالث أيام قمة الإعلام العربي، يعني اللي ما لحق أول يومين لازم اليوم إن شاء الله تعالى يكون متواجد ويانا في قمة الإعلام العربي، لأن صحيح. أيضا الأعين ستتجه إلى المسرح الرئيسي اليوم، لأن عهود بيكون هنالك إعلان مهم جدا.
1: صحيح.
2: أكيد من المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة منى غانم المري بتكشف عن إعلان مهم اليوم إن شاء الله تعالى الساعة 1:30 ظهرا.
3: نترقب.
2: أكيد، فما أعرف شو هذا الإعلان المهم، أنا صراحة متشوقة أعرف شو هذا الإعلان المهم.
3: كلنا حتى أنا جاية اليوم الصبح وبس أتريا هذا الإعلان أقول يعني أكيد أنه فيه كل خير.
2: أكيد أكيد، فهذه هي أجواءنا الصباحية عهود. الناس بدأت تتوافد، يعني يتواجدون هني في قمة الإعلام العربي في قاعات زعبيل 4 و5 و6، فننتظر أكيد وجود ضيوفنا والاستمتاع بآخر فعاليات لقمة الإعلام العربي.
1: نعم، هذا اللي شفناه يمكن من خلال أخبار منصات التواصل الاجتماعي بالإعلان المرتقب لمعاليها من قلب المسرح الرئيسي، والمفرح إن شاء الله بيكون خبر سعيد بإذن الله، والمحزن أن عادة نحن بنكون منتهين من هذه التغطية، ولكننا حابين نسمع منكم التفاصيل على الهواء مباشرة، لكن أكيد من خلال منصات التواصل الاجتماعي وحسابنا في إنستغرام @الخليجية1009 أكيد تقدرون تتابعونا وتعرفون على التفاصيل أول بأول. جاهزين تحضرون بعض الجلسات عبد الله واليازي عشان تنقلون لنا التفاصيل والأحداث الخاصة فيها؟
2: أكيد إن شاء الله.
1: إذن دقائق إن شاء الله وبنرجع بنتواصل إياكم في هذه التغطية من خلال دانة الأثير 1009 ومن قلب قمة الإعلام العربي في اليوم الثالث والختامي. دقائق قليلة ونعود للتواصل مع الزملاء عبد الله واليازية من قلب الحدث من منصة شبكة الإذاعة العربية في مركز دبي التجاري العالمي، ومن خلال التغطيات الخاصة بقمة الإعلام العربي. لنعود من بعد دقائق ولكم المزيد من التفاصيل، ويسعد صباحكم.
4: 1-0-0-9
5: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
6: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب ويا حب ترويضي ليفارك الحيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت من هالويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد اللي، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيب.
5: أشعار في القمة
0: على الخليجية
5: من فارس الحكمة.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
9: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
10: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
11: بودكاست استكانة.
12: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرية. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
13: وين صار عيادة ولا مكان أندرغراوند؟
12: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
11: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
14: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية. الخليجية.
11: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأسفل.

0: الخليجية 1009.
1: إلى أجندة قمة الإعلام العربي بتواجد الزملاء عبد الله واليازية من قلب الحدث من منصة شبكة الإذاعة العربية هناك. يسعد صباحكم مجددا وحياكم الله، والمزيد من التفاصيل أكيد عندكم.
2: يسعد صباحك عهود ومستمعينا الكرام. إذن اليازية وأخوكم عبد الله متواجدين أكيد في قمة الإعلام العربي في يوم الثالث، واليوم عهود بيكون هنالك الكثير من السيشنز اللي تنتظرنا والجلسات الحوارية، يعني بعد دقائق أو أقل أو خلنا نقول أكثر من نص ساعة بشوي، ساعة 11 الصبح إن شاء الله بيكون عندنا ثقافات العالم بعدسة الرحالة، وهذا الشيء بيكون حلو للي يحبون يسافرون يا عهود ومحبين السفر.
1: هذا ختمت فيه اليوم البرنامج، ختمت فيه البرنامج وكنا نتكلم عن الرحالة اللي بيكونوا إن شاء الله موجودين، وأيضا تكلمت عن جلسات أخرى، بس نحن نبغى نعرف في قلب الحدث في حد منكم ممكن إنه يحضر هاي الجلسة، اليازي أو عبد الله؟
3: راح نشوف عاد بنرتب من بين
2: بنشوف يا أنت يا أنا ناخذها بالدور. عندنا أيضا أنا اللي استوقفني صراحة أغاني خليجية شكلت ذاكرة جيل كامل.
1: صحيح.
2: هذه الجلسة بتكون الساعة 11 الصبح إن شاء الله بوجود المتحدثين الشاعر علي الخوار والفنان والملحن فايز السعيد والمخرج سهيل العبدول، ومدير الجلسة بيكون طبعا زميلنا الإعلامي سعود الكعبي، فأتوقع هذه الجلسة بتكون حلوة وأيضا بتكون خلنا نقول يعني متناسبة جدا مع الخليجية 1009.
3: نعم. وأيضا عندنا اليوم ماستر كلاس بعنوان اتجاهات مستقبلية للاتصال الحكومي، والموضوع صراحة وايد مهم لأن طريقة التواصل بين الجهات الحكومية والجمهور تغيرت بشكل كبير. الناس اليوم تبغي تعرف المعلومة بسرعة وبشكل واضح وعلى المنصة اللي تستخدمها، سواء كانت في انستغرام أو تيك توك أو غيرها. فالحديث هنا مو بس كيف نوصل الرسالة، لكن كيف نخليها أقرب للناس، وكيف نستخدم الأدوات والتقنيات الحديثة بطريقة تخدم الجمهور وتزيد التفاعل والثقة.
1: قسموا عماركم أنتوا، كل واحد منكم يصير يحضر جلسة عشان تكونوا تخبرونا عن مخرجاتها وعن الجوانب اللي تناولوها، وبالعكس هذا يثري ثقافتكم كإعلاميين متواجدين في قلب الحدث ويكسبكم خبرة إضافية. ودائما أنا أقول الإعلامي الشاطر يتعلم من كل الجوانب ومن كل القطاعات، أي نعم قد يتميز ويتألق في جانب معين، لكن هذا ما يمنع أنه دائما يقطف من كل بستان زهرة ويثري ثقافته ويتعرف على الجوانب. وعلى فكرة شطارة الإعلام إنه يعرف كيف يتلون مع هذه المجالات المختلفة، فاتفقوا بينكم سووا ديل بينكم وكل واحد يصير يحضر جلسة، ونبغي نسمع عن مخرجات هذه الجلسات الجميلة اللي ذكرتوها، سواء عن السفر أو التكنولوجيا أو حتى الفن، ونبغي نتعرف على الأبعاد المتعلقة بهذه الجلسات. أنا بعطيكم بريك، اخذوا راحتكم بس ان شاء الله ما نبغيكم تطولون وتنسون ان عندنا تغطيه، فالحين الحين انتم مسموحين، وان شاء الله نرجع ونتواصل وياكم من بعد تقريبا 20 دقيقه، فعندكم وقت شدوا حيلكم.
2: يلا
0: الخليجيه 1009 100% خليجيه.

0: 00909. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا

0: 1009
1: الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken، من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بان.
5: العودة الى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك واعد تعبئة بطاقتك في اي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
1: 1009 الأغاني الخليجية على

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذه القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرئيس السنغالي باسيرو دوماي فاي، حيث بحث تعزيز التعاون الإماراتي السنغالي في الاستثمار والتنمية والاقتصاد إلى جانب الاستعداد المشترك لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، تأكيدا لشراكة البلدين التنموية، كما بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية. شهدت مناطق عدة في جنوبي لبنان مساء أمس سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما تردد دوي الانفجارات في مناطق واسعة من محافظتي النبطي والجنوب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منع التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تكرر ما فعلته واشنطن العام الماضي. أعلنت تيدروس غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تسجيل مؤشرات على تراجع انتقال عدوى فيروس إيبولا في بعض المناطق الأكثر تضرراً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تعافي نحو 1700 مصاب في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: مشكلتك.
1: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
4: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
3: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
5: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
3: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
3: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
3: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: الخليجية 1009.
1: مستمرين في تغطيتنا من قلب قمة الإعلام العربي مع الزملاء عبدالله المهيري واليازي، وفي هذه اللحظات من خلال ساعتنا الثالثة من خلال ساعتنا الثانية نستمر في هذه التغطية مع خلونا نقول يعني الجلسات وانهمارها في هذه اللحظات بانطلاقات مختلفة وبتنوعات وجوانب مختلفة للقطاعات لأكيد يتم تسليط الضوء عليها من خلال هذه الحوارات والنقاشات ما بين أكيد عقليات وخبرات ومجالات مختلفة. وفي هذه اللحظات نسمع هذه التفاصيل أكثر من زملائنا.
2: نعم عهود، يسعد صباحك وصباح مستمعينا. مثل ما ذكرتي الحين على الساعة 11 بالضبط عندنا الكثير من الجلسات الحوارية اللي انطلقت في المسارح المختلفة الموجودة هنا في قاعات قمة الإعلام العربي، وأكيد تفاصيل هذه خلنا نقول الجلسات بنعرفها تباعا بإذن الرحمن يوم نعرف أكيد المحاور اللي ناقشوها بهذه الجلسات.
3: صحيح، ومن أكثر المواضيع اللي أكيد تهمنا كلنا اليوم الذكاء الاصطناعي في المحتوى. ليش؟ لأن الذكاء الاصطناعي صار يدخل تقريبا في كل شيء، في كتابة الأفكار، في تحرير الفيديو، في الصور، الترجمة، حتى البحث وتحليل الجمهور. ولا شو رأيك يا عبد الله؟ شو تستخدمه؟
2: أنا ما شاء الله ما تم شيء ما استخدمت الـ AI تقريبا كل شيء، ولكن في نقطة وايد تم تداولها انتبهت لها على السوشيال ميديا وفعلا نقطة مهمة جدا، ألا وهي توليد الموسيقى. حاليا هنالك الكثير من الأغنيات اللي انتشرت هي مولدة بالكامل عن طريق الـ AI، ما في أي صوت بشري، ما في أي فنان دخل وعزف بهذه الأغنية، عرفتي؟ فالحين نتناقشوا موضوع اللي هو هل هذا الشخص اللي ولد هذه الأغنية هل يعتبر فنان ولا موسيقي تحديدا؟ هل هو موسيقي ولا غير موسيقي؟ شو رأيك؟
3: أنا أقول ما نبخص بالموسيقيين واللي فعلا يتعبون على الأنغام. أنا مو بشاطرة، بس أكيد هم يقضون وقت طويل بس عشان يطلعونا بلحن، بفكرة، يعني تكون لهم طقوسهم الخاصة. عشان مثلا دقيقة أو دقيقتين لحن خذ منهم عادي 10 أيام أو
2: صحيح
3: أكثر.
2: صحيح صحيح،
3: فهمت. فالحين يعني الذكاء الاصطناعي بضغطة زر اختصر عليهم كل شيء. أنا أقول أنه ممكن يساعدهم لكن ما ينهي دورهم.
2: أكيد
3: صراحة.
2: أكيد،
3: لأن نحن أصلا بعد نحن كدوري أنا بعد كليازي أنا أستخدم صراحة الذكاء الاصطناعي، بس أستخدمها بالطريقة اللي أحتاجها بلس أزيد عليها يعني إضافاتي أنا.
2: نعم.
3: يعني ما أعتمد عليه كليا 100%، ما يعني ما أنصح أي حد يعتمد عليه كليا بالضبط. لأنه ممكن يخطأ أصلاً.
2: هو دائماً يخطأ، وحتى لو تلاحظين يكتب لك تحت جملة إن مثلاً شات جي بي تي is not always right، إنه لازم تراجعين المعلومة اللي يعطيك إياها. جيميناي نفس الفكرة. صحيح. فدائماً الاي اي هو فكرته إنه يأخذ لك المعلومة الموجودة أونلاين، عرفتي، ويقدم لك إياها. أنت دورك كإنسانة إن الواحد يبحث وراء هذا الخبر عشان صحيح. يتأكد 100% إن هذه المعلومة صحيحة. عطار الميوزك اليوم بيكون عندنا دردشة إعلامية عن مستقبل الإنتاج الموسيقي في الأسواق العربية، بيكون في مسرح الأفلام والألعاب الإلكترونية الساعة 11 و20 دقيقة صباحا. طبعا وايد حلو أيضا وبيخصه في الموضوع اللي كنا نتكلم عنه، أكيد بيتطرقون لموضوع الـ AI والإنتاج الموسيقي اللي يشهد خلنا نقول منافسة حاليا، وأيضا خلنا نقول تحديات مثل أي قطاع آخر يواجه تحديات مع التطورات التكنولوجية اللي نشهدها.
3: صحيح، وطبعا مهما تطورت التقنية بيظل العنصر بشري مهم، خصوصا في الإحساس وسرد القصة وفهم الناس والثقافة والمجتمع. وفي نفس الوقت عندنا نقاشات ثانية جميلة عن الهوية والثقافة والمحتوى الساخر، وعن كيف منصات التواصل تأثر على قراراتنا الاقتصادية. واليوم فعلا السوشيال ميديا ما عادت بس منصة ترفيهية، صارت تأثر شو نشتري، وين نسافر، أي مطعم نجرب، وحتى بعض قراراتنا المالية. وبعد عندنا جلسة بعنوان جيل جديد وإعلام جديد. نعم. وهذا تلخيص وايد للي قاعد يصير في الساحة الإعلامية اليوم، لأن الجيل تغير وطريقة استهلاكه للمحتوى تغيرت، وبالتالي الإعلام نفسه لازم يطور ويواكب هذا التغيير.
2: أكيد أنا صراحة متحمس لهذه الدردشة الإعلامية جيل جديد وإعلام جديد اللي بيكون المتحدث فيها أستاذ علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، ومدير الجلسة بيكون المخرج الإبداعي في مؤسسة شركة معا للإنتاج الفني عيسى العوضي. لأن أستاذ علي أوردي ما شاء الله تبارك الرحمن خبرة كبيرة جدا في الإعلام، فحلو أن نشوف الجيل الجديد وين بياخذ الإعلام. البارحة كدار حوار بيننا وبين طالبتين جامعيات، تكلمنا عن اختلاف الأجيال، وتكلمنا أن هل الجيل الجديد لا زال يتابع خلنا نقول المنصات التقليدية للإعلام؟ بعضهم قالوا هي، بعضهم قالوا لا.
3: تغيرت عبد الله الحين، يعني نحن إذاعة ما عندنا بس صوت، الحين دخلنا على السوشيال ميديا.
2: صحيح،
3: عرفت؟ يعني اختلفنا، نحن واكبنا التطور.
2: نعم
3: واكبنا التطور، وطلعنا من زمان كان بس صوت، الحين صار صوت وفي بعد سوشيال ميديا.
2: نعم.
3: وأمور
2: بالضبط، حتى السوشيال ميديا اللي أيضا استوقفني هذا الموضوع أنه أصبح مادة أساسية في الجامعة.
3: صحيح.
2: يعني الحين يطلب منهم يصورون ريل ويعرضون على الدكتور بروفيسور المدرس بشكل عام. ويتم تقييم الريل الهوكو، التفاصيل هاي كلها نحن نشتغل عليها.
3: أيوة.
2: عرفتوا؟ فهذا الموضوع أصبح بروفيشنال 100%. أكيد نتمنى التوفيق للجيل الجديد في مجال الإعلام ولكل طلبة الإعلام. ولا شرايك عهود؟
1: أكيد، وما شاء الله عليكم، يعني بدعتوا في حديثكم وفي نقاشاتكم الجميلة، ودائما من يرى الحدث بعينه يقدر يحلل وأكيد يتعرف على تفاصيل أكثر عن كل هاي الأمور اللي تطرقتوا لها وتعرفتوا عليها. عموما نحن بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع إن شاء الله وبتواصل وياكم، وأكيد ننتظر منكم المزيد في دقائقنا المقبلة. لنا عودة.
0: هو الخليج على الخليجية.
4: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي. وإن كان في عيني عطش فأنت معها عيني بلا شوفك، ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي. يا ولد حاكم دبي محبتك، واللي لقاها شراها.
0: على الخليجية.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
5: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
6: الخليجية دانت الأثير.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: 1-0-0-9
2: الخليجية 1-0-0-9.
3: نحن ما زلنا مستمرين في تغطيتنا من قلب قمة الإعلام العربي. ماذا تحمل هذه الفقرة؟ نسمع التفاصيل من الزميل عبد الله والزميلة اليازية.
4: تحياتنا للشعهود ولمستمعينا الكرام، ونحن لازلنا متواجدين في قمة الإعلام العربي، وأنا جدا جدا جدا سعيد بتواجد أخوي عبد الله البلوشي مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي. صباحك الله بالخير أخوي عبد الله.
5: صباح النور والسرور. مرحبا أخوي عبد الله.
4: يطول لي بعمرك أخوي عبد الله. لو تخبرنا عن تواجد جمارك دبي في قمة الإعلام العربي، يعني يمكن اللي بيسمع بيقول شو يعني الرابط بين جمارك دبي والإعلام؟
5: تواجد جمارك دبي في القمة الإعلامية يعكس حرص الدائرة على التواصل المباشر والشفاف مع المجتمع.
4: نعم.
5: وبراز دور جمارك دبي اليوم، واللي ما يقتصر بس على العمل الجمركي التقليدي بس، بل أصبح جزء أساسي من منظومة دعم الاقتصاد والتجارة.
4: نعم.
5: هذا سبب تواجدنا اليوم.
4: يعطيكم الصحة والعافية ربي. طيب لو ننتقل لاستراتيجية جمارك دبي 2026، شو 2030، شو أبرز تفاصيل هذه الاستراتيجية وكيف تنعكس على دورها في دعم تنافسية دبي وحركة التجارة؟
5: استراتيجية جمارك دبي 2026-2030 تمثل مرحلة جديدة اليوم في العمل الجمركي.
4: نعم.
5: تنتقل فيها الجمارك من مفهوم تسهيل التجارة إلى مفهوم أوسع وهو التمكين الاقتصادي. الاستراتيجية تركز على الابتكار والذكاء الاصطناعي واستباق المخاطر ورفع كفاءة العمليات في لتدعم مستهدفات أجندة دبي دي 30.
4: نعم.
5: هذا الهدف فقط مش بس إنجاز معاملة جمركية، إنما تحويل الكفاءة الجمركية اليوم إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
4: ننتقل لطبعا مفهوم نباك، تخبرنا ترجمة هذا المفهوم اللي هو الممكن الاقتصادي. طبعا هو عمليا في عمل جمارك دبي، وخصوصا في طبعا اللي يتعلق بسرعة الإجراءات ومرونة حركة البضائع ودعم نمو الشركات، فكيف يترجم هذا المفهوم؟
5: لما نتكلم اليوم عن جمارك دبي كممكن اقتصادي،
4: نعم،
5: نتحدث عن دور تجاوز تخليص الجمرك التقليدي. لو تشوف عمليا اليوم احنا ننظر الى كل دقيقة نستطيع اختصارها في زمن عبور الشحنة، وهذه تكون قيمة مضافة للتاجر الاقتصادي دبي. لهالسبب احنا اليوم اركز على تبسيط الاجراءات وتوظيف الاتمتة الذكية في اعمالنا كلها. هدفنا اليوم ان يشعر التاجر ان المنظومة الجمركية في دبي مش مجرد اجراء لازم يمر عليه، إنما شريك يساعده على الوصول إلى الأسواق والنمو.
4: أكيد أكيد. يعطيكم الصحة والعافية، ودائما يعني مبدعين في سرعة الإنجاز. لو ننتقل لمركز أو مراكز الشحن الجوي اللي تشهد نمو كبير في حجم المعاملات وأيضا الشحنات، كيف تستعدون لمواكبة هذا النمو والحفاظ في الوقت نفسه على سرعة الإنجاز وكفاءة العمليات؟
5: ما شاء الله، انتم يمكن شفتوا الخبر اللي احنا اعلنا عنه اليوم. مراكز الشحن الجوي خلال النصف الاول من عام 2026 انجزت نحو 18 مليون معامله جمركيه.
4: ما شاء الله تبارك الرحمن.
5: يعني بنمو يقارب 53% مقارنه بنفس الفتره نفسها من العام الماضي.
4: هنا
5: وبالنسبه لنا هذا النمو ما نتعامل معه بس زياده موارد، انما تطوير الطريقه نفسها. وهذه كانت احد اسباب الزياده اللي تعاملنا معها.
4: هنا
5: الهدف هو واضح، ان نستوعب اليوم النمو دون ان يتحول ارتفاع حجم الشحنات الى ارتفاع في زمن الانجاز.
4: نعم.
5: ونقيس احنا نجاحنا مش بس بعدد المعاملات الجمركية وإنما بقدرتنا على اختصار الزمن من وصول الشحنة إلى دخولها للأسواق. أنت مثل ما تعرف اليوم السرعة في حركة البضائع أصبحت جزء أساسي من تنافسية دبي.
4: أكيد، وهذا الشيء اللي يخلي دبي دائما في المقدمة، وأكيد في كل القطاعات ومن بينها جمارك دبي دائما الإبداع، خلنا نقول في سرعة إنجاز المعاملات. لو ننتقل لموضوع ثاني، أن كيف تحققون التوازن بين تسريع عبور الشحنات وتسهيل التجارة من جهة، وتعزيز التفتيش والامتثال واستباق مخاطر التجارة الغير مشروعة من جهة ثانية، خصوصا مع الاعتماد المتزايد على البيانات، وعارف الـ AI حاليا متواجد في كل شيء تقريبا.
5: شوف، اليوم احنا ما ننظر الى تسهيل التجارة والرقابة الجمركية ان هم هدفين متعارضين، بالعكس التكنولوجيا والبيانات ساعدنا على انها تحقق الاثنين معا. الفكرة هي ان احنا ننتقل اليوم من التفتيش التقليدي الى التفتيش الذكي والمبني على المخاطر من خلال استباقها. الانظمة اللي عندنا اليوم تدعمنا ان احنا نستبق المخاطر هذه.
4: نعم،
5: الذكاء الاصطناعي التدريب، اليوم الذكاء الاصطناعي دخل بقوة في السوق، لذلك احنا من خلال الذكاء الاصطناعي والأنظمة هذه الجديدة نستطيع ان احنا نحدد الشحنات اللي تحتاج اعلى مستوى من التدقيق، وفي المقابل نسرع حركة الشحنات المنخفضة المخاطر.
4: نعم،
5: وهذا يعني اليوم احنا توجيه الموارد والجهد للمكان الصحيح والوقت الصحيح.
4: يعطيكم الصحه والعافيه اخوي عبد الله البلوشي، مدير اداره مراكز الشحن الجوي جمارك دبي. سعد جدا بهذه المقابله، ويعطيكم الصحه والعافيه من ابداع الابداع يا ربي.
5: الله يسعدك، وانا يعني فخور اليوم انا استضفتوني في هذه المنصه، واحنا اليوم جمارك دبي دائما يعني موجودين لاي شيء تحتاجونه.
4: يطول بعمرك، جزاك الله خير. اذا مستمرين وياكم على هو الخليجيه 1009، نرجع لك عهود أكيد التغطية مستمرة بن الرحمن وياك وويا اليازية إلى الساعة 1 ظهرا. الخليجية 100%.

0: الأثير. دانت الأثير. أشعار فزاع على الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيدة الغيب؟
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.

0: يلي سألتو وش سباي بغيبتي يا سائلين. السر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها، أغيب لجل أحس منكم بالمودة والحنين، والشمس لو غابت عن الأعين لابد إشراقها. يلي سألتو وش سباي بغيبتي يا سائلين، السر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها، أغيب لجل أحس منكم بالمودة والحنين، والشمس لو غابت عن الأعين لابد إشراقها. وأبواب قلبي للوجيه الطيبة في كل حين مبطلة، ما فيه واحد يستطيع إغلاقها. تواضعي لله ثم للعالم المتواضعين، اللي لا فارقتها يصعب عليك إفراقها. لو قلت أنا برضي جميع أذواقكم يا سامعين، الناس لا يمكن لحد يرضي جميع أذواقها، لكننا مهموم واشعر بالحزن لاني حزين، كأن نفسي فيه شي عن فرحها عاقها. كل أصدقائي الحاضرين في خافقي والغايبين عن العيون اللي صورهم ثابتها فحداقها، غالين لكن الصديق اللي فقدته وين وين، اللي يموت وكلمته ما خان في ميثاقها. صديقي اللي يؤمن ان الارض تفسد دون دين، وان الخلايق ما ينجيها سوى خلاقها. وصديقي اللي لا حضر واهل الفخر متجمعين، يلفت عليها انظار كل الناس قبل اعناقها. وصديقي اللي حاولت انها تطيحك السنين، لكن طاحت وانت في عيون العرب واعماقها. وصديقي اللي كل ما وقف تشوف الحاسدين قلوبها محروقه وكنه يزيد احراقها. وصديقي اللي لا زعل ولا رضى في الحالتين، نفسيته من طيبها ما هي تشين أخلاقها. وصديقي اللي قبل أشوفه ذكره الطيب يبين، ومن يوم شفته كان نفسي صافحتها أشواقها. وصديقي اللي يضحك حجاجه بوجه الغانمين، كان مد كفه غيمة شاقل نظر براقها. وصديقي اللي كل ما ضاقت علي لازم يبين في ثقالها وخفافها وجلالها ودقاقها. وصديقي اللي ما يدنق هامته ولا يلين، لو الليالي ترهقه ما هزته برهاقها. صديقي اللي ما يدنق هامته ولا يلين، لو الليالي ترهقه ما هزته برهاقها. وصديقي اللي شجرة آماله زرعها باليقين، قناعته لو مثمرت الظل تحت أوراقها. وصديقي اللي عين يفرشها لجيرانه، وعين الحاف للضيفان مهما تختلف فعراقها. وصديقي اللي كل ما قابل يتيم الوالدين يموت هم إن كان دمعات الحزن مراقها. وصديقي اللي كنه مولود ما بين الفرقدين، نظرته دايم للسماء ونجومها وفاقها. وصديقي اللي للمراجل لا يسار ولا يمين، المرجلة تعشق مواقيفها وهو عشاقها. هذا سبب واحد من أسباب الحزن يا سائلين، والسر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل

0: تذكر سلامتهم أولاً. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذا القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى في قمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون جلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صوره.

0: الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرئيس السنغالي باسير دوماي فاي، حيث بحث تعزيز التعاون الإماراتي السنغالي في الاستثمار والتنمية والاقتصاد، إلى جانب الاستعداد المشترك لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، تأكيدا لشراكة البلدين التنموية، كما بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية. شهدت مناطق عدة في جنوبي لبنان مساء أمس سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما تردد دوي الانفجارات في مناطق واسعة من محافظتي النبطية والجنوب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تكرر ما فعلته واشنطن العام الماضي. يستضيف البيت الأبيض الأسبوع المقبل قمة تجمع بين دونالد ترامب وشي جين بينغ من دون توقع حدوث تقدم كبير أو مواجهة علنية، في ظل رغبة الرئيس الأمريكي في أن تمر زيارة نظيرها الصيني إلى واشنطن بسلاسة رغم وجود نقاط خلاف كثيرة. أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين أواخر أغسطس إلى 6150 شخصاً، بزيادة تقارب 1000 شخص مقارنة باليوم السابق. أعلنت تيدروس غابرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تسجيل مؤشرات على تراجع انتقال عدوى فيروس إيبولا في بعض المناطق الأكثر تضرراً في الكونغو، مع تعافي نحو 1700 مصاب. يتجه الاتحاد الأوروبي لحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 13 عاماً ضمن خطة لحماية الأطفال رقمياً، وتشمل المقترحات حسابات محدودة لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً بإشراف الوالدين، والسقف استخدام يومي مع إلزام المنصات بإثبات سلامتها للأطفال. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: الخليجية 1009.
6: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، ومن جمال قمة الإعلام العربي أنك تتلاقى مع شخصيات إعلامية من مختلف بلدان العالم العربي، تتعرف عليهم، ناس تعودت عليهم على الشاشة، والحين قمنا نتعود عليهم أكثر على الشاشة الصغيرة، خلنا نقول اللي هي شاشة التليفون. سعيد جدا جدا جدا بتواجد يعني زميلتي وأختي عزة زعرور، من أكيد يعني أظن الاسم معروف ورنان، معروف ورنان، وأظني كلنا كبرنا مع بعض. عزة صح ولا لا؟
7: شكرا أول شيء على هالمقدمة الحلوة كتير.
6: يطول بعمرك.
7: كتير مبسوطة أن أكون معك هون في البرنامج وفي قمة الإعلام العربي في دبي. يعني عن جد سعادة لا توصف.
6: أكيد والله أحسك يعني واحدة من الأهل، عرفتي؟ لأن فعلا كلنا كنا يعني نتابع التلفزيون ونشوفك أكيد على الشاشة، كنت تقدمين هذه الفقرات المنوعة للأطفال، من بعدها ما شاء الله عليك تنوعتي في مجالات مختلفة إلى أن اتجهتي إلى صناعة المحتوى. خبرينا عن هذه المراحل بشكل يعني بشكل سريع، ونعرف كيف انتقلتي من الشاشة إلى صناعة المحتوى.
7: أكيد طبعاً الشاشة الكبيرة أخذت من يعني خلينا نقول من خبرتي وتجربتي كتير، 10 سنوات كاملين بمجال التلفزيون، وهدول 10 سنين أنا بعتز فيهم وفخورة أني مريت بهيك تجربة، وكنت محظوظة فعلاً أني أكون جزء لا يتجزأ من نهار العائلة العربية بشكل يومي.
6: نعم.
7: فيعني هذا فخر، يعني أنا كان عندي مسؤولية كتير كبيرة أنه هالعائلات والأطفال يفتحوا على الشاشة وأطلع لهم كل يوم. ففعلا صقلت تجربتي وصقلت الخبرة على مدى هاي ال10 سنوات، وخلتني اليوم أكون قادرة من بعد ما مر التلفزيون بالعصر الذهبي تبعه، اليوم أنا قادرة أني أكون صانعة محتوى على السوشيال ميديا. فهاي النقلة اجت بعد سنوات من الخبرة، خلتني يكون عندي قاعدة اني اقدر من خلالها انتقل لوسائل الاعلام الحديثة. اذا
6: حلو حلو، لان فعلا عندك اوريدي ما شاء الله متابعين عرفوش على مدار السنين، فيوم بيشوفون عزة فتحت لها قناة على يوتيوب او فتحت لها صفحة على الانستغرام، دايركتلي الناس بتتابعك وبيخبرون الناس اللي يعرفونهم ترى عزة موجودة، خلونا نصير نتابعها. خبريني عن صناعة المحتوى، طبعا هو مختلف تماما عن الاعلام يعني صح. التقليدي التلفزيون او الراديو. خبريني شو التحديات اللي واجهتيها ببدايتك في السوشيال ميديا؟
7: في كذا تحدي، إذا نحكي على الأيام الأولى، فأول تحدي بحكي لك إياه إنه بآخر الشهر ما في راتب.
6: طبعاً.
7: طبعاً. فبالتالي أنت لازم تضلك تشتغل على حالك حتى تكون أنت اللي بتشجع حالك كل يوم تصحى وتعمل محتوى وتصور وتشارك. أنت لما بتكون بشغل أنت في حواليك زملاء، في حواليك فريق، فبالتالي خلص أنت في بيئة عمل. لكن لما تصحى أول يوم أنت ما في أروح أنا اليوم على الشغل، أنت لازم تكون المسؤول تبع حالك.
6: صحيح. صحيح.
7: وتشجع حالك بحالك والاستمرارية.
6: أيوة.
7: لأنه بالسوشيال ميديا الاستمرارية هي سر من أسرار النجاح.
6: حلو.
7: وهالشي صعب لأنه أحياناً أنت بمر عليك أوقات ما بتكون بالمود، أوقات بتكون طاقتك أقل من
6: بكرة. بكرة بصور بكرة.
7: بالضبط بالضبط. فالاستمرارية هي سر من أسرار أكيد النجاح المطلوبة يعني، وخلينا نحكي هي التحدي الأكبر. فبهدول الشغلات يعني حس الواحد إذا لقى حاله ولقى هويته مين هو على السوشيال ميديا بيقدر يمشي. وكمان الحلو بالسوشيال ميديا أنه أنت كمان تقدر تكون متغير ومتابعينك بتقبلوا هذا التغيير.
6: صحيح.
7: يعني خلينا نقول الناس اللي تابعوني على التلفزيون هم كبروا معي وصاروا معي على السوشيال ميديا بعدين. نعم. صار في متابعين جداد لإلي شافوني بعدين كمان اتزوجت كبرت صار عندي بيبي
6: ما شاء الله ما شاء الله
7: رافقوني من مراحل الطفولة لحد ما.
6: نعم.
7: اليوم يعني خلاص أنا في مراحل تانية. فمع كل مرحلة كمان أنا عم بتغير وشخصيتي عم تتغير. اليوم بشارك مثلاً متابعيني لحظات أكتر عن الأمومة. اليوم صورت برنامج نزل منه قبل كم من يوم حلقة. كمان فيه تحديات للأهالي الجداد.
6: حلو.
7: وهذا برنامج مثل برامج التحديات اللي كنت أعملها زمان لكن نزلت لهم إياها على يوتيوب.
6: حلو حلو حلو. يعني الحلقة الأولى متى بنشوفها ولا خلاص
7: نزلت الحلقة الأولى؟ اسم البرنامج جاهزين ولا لسه؟ لو تشوف شو بنعمل بال
6: جاهزين
7: جاهزين يا أهالي. نحط الأهالي الجداد أو الكابلز اللي هلأ متزوجين تحت ظروف وتحديات نختبر إذا هم جاهزين يكونوا أهالي المستقبل ولا لسه.
6: حلو حلو حلو.
7: يشيلوا أطفال يلبسوهم يعني تحديات ما بتخطر على بالك.
6: واو واو. لا لازم نتابع الحلقة الأولى وأكيد نشجع بدايتك وانطلقتك في هذا البرنامج. هل تفكرين بالعودة للإعلام التقليدي التلفزيون؟
7: ممكن
6: أو خلينا نركز يعني على التلفزيون أكثر.
7: ممكن إذا انطرح علي برنامج مثلا يكون له مثلا فترة تصوير محددة بعدين خلص بحيث أني أكون قادر أصور هذا البرنامج وأرجع أكون جاهزة كمان لمحتواي. بالذات أني أنا كمان بحب التمثيل جدا والغناء فعندي أعمال كمان.
6: مواهب عندنا جماعة الخير مواهب.
7: عشان هيك توجهت للسوشيال ميديا حتى يكون عندي الوقت أني أشتغل كمان على التمثيل وعلى الغناء.
6: هي نعم كل التوفيق لك إن شاء الله عزة. وأنا جدا سعيد أن تلاقيت وياك بشكل شخصي. سؤالي سألتك يا تحت الهوى بس بسألتك يا على الهوى، هل إلى الآن الناس يوم تشوفك عزة كنا نتابعك
7: إلى اليوم؟ وأظن رح أصير ختيارة وللآن.
6: الله يعطيك الصحة والعافية يا ربي. عزة زعرور نورتينا وشكرا لك على وقتك وإن شاء الله كل التوفيق بكل خطوة تخطينها يا ربي.
7: شكرا لك.
6: إذا مستمرين إياكم مستمعينا بهذه التغطية المباشرة من قمة الإعلام العربي ويا مس الورد للجميع.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: بودكاست استكانة.
4: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
5: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة، هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
6: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
3: الخليجية 1009.
7: في تغطيتنا المباشرة من قلب قمة الإعلام العربي كانت لنا أعين في قلب الحدث، أعين الزميل عبدالله المهيري وزميلتنا ليازي عبيد من خلال تواجدهم في منصة شبكة الإذاعة العربية، وأكيد بمتابعتهم للجلسات وللحوارات والنقاشات المختلفة من قلب الحدث. وأكيد في هذه اللحظات نسمع منهم الجديد وكيف ممكن نختم هذه التغطية، وكيف ممكن أيضا نتابع كل ما سيحصل من أحداث جميلة وجديدة من خلال صفحتنا في إنستغرام @الخليجية 1009. لكم الكلمة.
8: يطول بعمرك عهود، يعني وجودك خير، يعني من طلعنا على الهواء ونتكلم الحين يانا كونفرميشن لمقابلة بنجريها إن شاء الله تعالى، كان المفروض نختم وياك الحين أكيد تغطيتنا المباشرة بالضبط، لكن شكلها مستمرة لأن
7: خذوا راحتكم أنا مستمتعة.
8: والله نحن أيضا مستمتعين، وإن شاء الله مستمعين أيضا يكونون عايشين أجواء قمة الإعلام العربي اللي نحاول ننقلها أول بأول على هو الخليجية، وأيضا عبر صفحتنا على الإنستغرام @الخليجية 1009. طبعا صورنا لكم مقابلات عديدة بتنزل تباعا بإذن الرحمن على صفحتنا على الإنستغرام. شو ليازي خبريني؟
9: نعم، وفي هاي الأثناء طبعا بننتقل إلى المسرح الرئيسي، عندنا جلسة بعنوان الإعلام العربي في عالم متغير، والحديث فيها عن التغيرات اللي يشهدها قطاع الإعلام وكيف يقدر الإعلام العربي يواكب هاي التغيرات ويحافظ بنفس الوقت على دوره وتأثيره. وبعدها عندنا جلسة بعنوان الإعلام في زمن التحولات الكبرى، واللي تناقش المشهد الإعلامي في ظل هاي التغيرات السياسية والتكنولوجية والاجتماعية اللي نشوفها اليوم. ومن خلال جلسات اليوم واضح أن أكثر موضوع تكرر أو بآخر الذكاء الاصطناعي وتغيير الجمهور وسرعة تطور المنصات وأهمية أن الإعلام يظل قريب من الناس.
8: بالضبط.
9: نعم، تكلمنا عن الاتصال الحكومي وصناعة المحتوى والهوية والثقافة وتأثير حتى السوشيال ميديا والإعلام الجديد. وصلنا يعني لسؤالنا النهائي، كيف بيكون شكل الإعلام العربي في السنوات القادمة؟
8: أكيد مع هذا التطور نحن يعني أظني ما ننتظر السنة تعدي، لأن أسابيع وأشهر ويستوي أكيد تحديث جديد في هذا القطاع، قطاع الإعلام بمختلف أكيد مجالاته.
7: نعم.
8: عود نرجع للاستوديو، نحن أكيد بانتظار ضيفنا يوصل لمنصة ARN، وبن الرحمن بنرجع نتواصل وياك ونطلع بمقابلتنا.
7: نعم، إذن في هذه اللحظات مستمعين ومن يسمعنا، قمة الإعلام العربي تندرج تحت مظلتها 8 منتديات مختلفة، كالمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، ومنتدى الأفلام وجائزة الإعلام العربي، ومنتدى يورو نيوز، ودبي فست، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي، وجائزة الإعلام للشباب العربي إبداع. وطبعا شفنا الكثير من الشخصيات التي تعكس وتجسد أكيد معنى كل منتدى من إعلاميين وصناع محتوى و سينمائيين، مخرجين، ممثلين، ناشطين في مجال الألعاب الإلكترونية وابتكار التطبيقات، وأيضا الموظفين ومن يعمل في الجهات المختلفة، بما أن يعني كل موظف خلونا نقول لابد من أن تكون عنده أساسيات الاتصال والتواصل مع القطاعات المختلفة، وهذه ترى من المميزات العظيمة إذا كانت موجودة في موظفي الاتصال الحكومي في الجهات المختلفة. بالعكس، هذه من الأمور اللي تصقل مهارتهم وتطور من مهنيتهم في مجالهم وتعطيهم حضور يعني جميل جدا وثقة كبيرة. فهذه أيضا من المنتديات اللي كانت على هامش فعاليات قمة الإعلام العربي، 24 عاما من التأثير والتقدم والتطور، وأكثر من 4000 جلسة نقاشية وحوارية، بل وأكثر من 5200 متحدث على مدار هذه السنوات في قمة الإعلام العربي. وما زال أكيد طبعا المستقبل مستمر، مستقبل الإعلام، الإعلام دائما في تطور وتحديث وتجدد، وأنا دائما أقول هذا يصب في مصب القطاعات الإعلامية والجهات الإعلامية وأيضا الإعلامي نفسه أيا كان تخصصه ومجاله. في قمة الإعلام العربي لعام 2026 ما زلنا نشهد أكيد تفاصيل الكثير من المتحدثين، حيث يستقبل أو تستقبل هذه القمة أكثر من 400 متحدث من 23 دولة، وأكيد من 250 منظمة إعلامية أو جهة إعلامية، بأكثر من أو حول 175 جلسة نقاشية، غير طبعا توقيع الاتفاقيات التي تحصل على هامش فعاليات قمة الإعلام العربي بالإعلان عن حول 25 اتفاقية يتم التوقيع عليها في قلب قمة الإعلام العربي. هذه كانت بعض التفاصيل، أنا مستمرة في تواصلي وياكم مع أجواء قمة الإعلام العربي ب 24 عاما من الحوار والتواصل والتأثير، ولكم المزيد من التفاصيل من قلب الحدث بعد قليل مع الزملاء عبدالله المهيري وليازي عبيد.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز international.com واكتشف مجموعتنا.

0: رحلة طرب مع جلسات الخليجية 1009.
1: إذن في تغطيتنا ما زلنا مستمرين في اللحظات الأخيرة من قلب قمة الإعلام العربي المايكل تشليازيا.
2: نعم، يسعدنا اليوم نرحب بالفنان والملحن فايز السعيد اللي له اسم أو بصمة كبيرة في الأغنية الخليجية، وأعماله ارتبطت بذكريات أجيال. فايز السعيد، حياك الله ونورتنا.
3: الله ينور مقدارك وشكرا على هذه الاستضافة. والخليجية دائما بالقلب، من الناس اللي دعموا مسيرة فايز السعيد وأعمال فايز السعيد.
2: ولو نسألك، نبداها مع أول سؤال، شو الأغنية الخليجية اللي تحس أنها فعلا شكلت جزء من ذاكرة جيل كامل؟
3: بالنسبة لألحاني أنا أتكلم ولا على وجه العموم؟
2: أكيد عن فايز السعيد أغاني.
3: في مثلا مرت سنة اللي سموه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأحيانا أفكر وأغنية روح وروح لأصالة، ولمني في محجر عيونك لراشد الماجد.
2: نعم.
3: وتبقى لي لحسين الجسمي. كثير من الأغاني اللي لحنتها ولها ذكريات في قلب فايز السعيد.
2: وهل تشوف أن أغاني اليوم تقدر تصنع نفس الأثر اللي صنعتها الأغاني القديمة؟
3: والله شوفي، أي أغنية صادقة تبقى ويكون لها ذكريات، بس اللي قاعد أشوفه الأغاني الحين حدها أسبوع وتنسى، يعني ما تكون لها ذاكرة يعني نفس الأغاني اللي قبل. الأغاني اللي قبل في لها ذكريات وفي لها مواقف وفي لها طابع موسيقي جميل ما نشوف ما نسمع بالأغاني الجديدة صراحة. الحين الكم زايد، لكن الكواليتي صار يعني أنك تختار أغنية وتبقى في ذاكرتك صعب. يعني لو تسأليني شو حافظ من الأغاني الجديدة بقول لك ما أحفظ وايد، لأن فعلا قاعدين نسمع وخلاص تروح الأغنية ما نحفظها. لكن الأغاني اللي الأولية فعلا شكلت ذاكرة وذكريات جميلة في في في وقتنا.
2: وشو رأيك مع الـ AI؟ تستخدم الـ AI؟
3: شوف، الـ AI شر لا بد منه يعني.
2: شر، أيوة. الحين أنا كملحن، أنت تشوف الحين الناس دخلت على الـ AI
3: وايد ناس يطرشوا لي ألحان. والله سوينا لحن بالـ AI، ترى الـ AI وانت يالس في مول ممكن يسوي لك أغنية. أنا مرة قلت بجرب، يالس في مول
2: صح،
3: عطيته كلمات ولحن وطلبت منه أنه يسوي لي هالإيقاع وهذا المقام، دقيقتين سوى لي أغنية.
2: ضبطة؟ أنت كملحن
3: ما ضبطت،
2: شو تقول؟
3: يعني ما فيها روح
2: بالضبط.
3: في كأنه شيء ماشين سوالك شيء، يعني
2: بس في شيء ناقص
3: وايد. الروح النغم يعني جدا بسيط، يعني ما في شيء، ما في هوية. فهو يخدمنا مثلا عندك ديمو تبغى تسمع حد،
2: أيوة.
3: لحن ما تروح عند موزع ويجلس 5 ساعات 4 ساعات يسوي لك ديمو، يتعب.
2: صحيح.
3: فإذا عندك ديمو بسيط، فكرة لحن تسمعها لفنان ثاني، هذا اختصر لك الوقت. الـ AI بس كأغنية مسجلة لازم تاخذ منه البيسك، بس لازم تدخل آلات حقيقية، لازم تدخل كورال حقيقي، لازم تدخل سولو حقيقي، بس تاخذ منه الشيء اللي يفيدك.
2: ونحن بناخذ أغنية نختم فيها هذا اللقاء الجميل، وبعد البث المباشر اللي نحن حاليا فيه من قمة الإعلام العربي، نختمها مع أغنية تقدمها لمستمعي الخليجية.
3: يقول جيتك على الموعد ولا جيت، وش علي

تسلم وشكرا لحضورك وشكرا لك فنان فايز السعيد. شكرا لكل من سمعنا. أنا وصلنا خلينا نقول لدقائقنا الأخيرة. شكرا لكل من سمعنا. شكرا لك زميلتي عهود على وجودك ويانا من الاستوديو. وإن شاء الله قدمنا لكم صورة شاملة عن أبرز ما صار في اليوم الثالث والختامي من القمة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: منظر غروب الشمس رمز الذكريات، المحزنة في كوكب الأرض الحزين ذكرني بمنظر غروب الأمنيات. فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين أناظره بالعين.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. Good Seoul تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. Fried Chicken, Corn Dog, Dumpling, Tokoboki وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصة التوصيل في أنحاء الإمارات.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذه القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى في قمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون جلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز.

0: بأهم وآخر الأنباء، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرئيس السنغالي باسيرو دوماي فاي، حيث بحث تعزيز التعاون الإماراتي السنغالي في الاستثمار والتنمية والاقتصاد، إلى جانب الاستعداد المشترك لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 تأكيدا لشراكة البلدين التنموية، كما بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية. شهدت مناطق عدة في جنوبي لبنان مساء أمس سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما تردد دوي الانفجارات في مناطق واسعة من محافظتي النبطية والجنوب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تكرر ما فعلته واشنطن العام الماضي. أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين أواخر أغسطس إلى 6150 شخصا، بزيادة تقارب 1000 شخص مقارنة باليوم السابق. يتجه الاتحاد الأوروبي إلى حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 13 عاماً ضمن خطة لحماية الأطفال رقمياً، وتشمل المقترحات حسابات محددة لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً بإشراف الوالدين، وسقف استخدام يومي مع إلزام المنصات بإثبات سلامتها للأطفال. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكراً لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: أحس في خاطرك لكن أشوف في نظرتك كل

0: على الخليجية.
1: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكين، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، قسوة النفس ما تقوى على لينة،
2: ما تقوى على لينة، ما تقوى على لينة.
1: والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
2: أول عناوين، أول عناوين.
1: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار، كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورا التلة تلاوين. يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
2: أكبر من المنار.
1: ما تحب الحياة ألا محبين، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسين. تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها والتراحيب في عيون العيال الصغار، منشأ أول معرفتنا وتكوينها بين حيرة سنين وبين لحظة قرار، تكفر الناس وتعود على دينها. يا سلامي على راعي البيوت الكبار، لو يعلي ابناها ما نساطينها، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين. طايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينها،
2: يسرقون الدموع اللي على عينها.
1: احسبني على الدنيا طويل المزار، لين قدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وهنا.
0: أشعار،
3: أشعار
0: على الخليجية،
3: على الخليجية.
4: الساعة 7:07.
5: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
11: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازاً من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي. الخليجية 100 100 خليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغي
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلان. نور حياتي بطلتك الجميله، تراك المظلم من القلوب ينوره بطلتك. ما اقدر اقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مسائك صبح، واللي يراك يقولك ان شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك. ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الازهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك او فلتك. ولا العين الذي باع العباده وشراك، عينه تشلك لو ان الارض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس، لكن وينها دلتك؟ الغطرسه مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافيه حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطرسه خلتك، ولو محبينك من الغطرسه.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على خليجية 1009.
5: ومساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، وحياكم الله ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعونا، سواء كنتوا راجعين من دواماتكم وتسمعونا في السيارة، وبعد مراجعين عيالكم يعطيكم العافية وقواكم الله، وهلا هلا في الدرب وتوصلون بالسلامة لبيوتكم. واللي يسمعنا من خلال البرنامج من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009 وهم في البيت، يا مرحبا بكم. أنا اليازية عبيد، وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب، وعندي لكم مواضيع متنوعة وخفيفة. استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لكن خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجع لكم مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Cabin crew, to your take-off station.
0: Take-off.
3: ومرحبا بكم مستمعين في ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. إذا برلين كانت على قائمة سفركم، فالخبر الجديد ممكن يخلي الوصول لها أسرع بوايد. بعد سنوات من المطالبات، ألمانيا وافقت وأخيرا على توسيع حقوق تشغيل طيران الإمارات وإضافة برلين كوجهة خامسة ضمن شبكة الناقلة في ألمانيا. وحاليا طيران الإمارات توصل لأربع وجهات، وضموا إليها الحين برلين، تكون وجهة جديدة أو خامسة. خبروني مستمعين، لو عطيناكم تذكرة لألمانيا اليوم، أي مدينة راح تنزلون عليها؟ وشاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو عطيتكم تذكرة ألمانيا اليوم، أي مدينة بتختارون تنزلون فيها؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل. ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل. جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل. لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجب القليل.
3: واصبح الشوق مله كان لجب القليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل. بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل. باع طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل. مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل. سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل. انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمري أميل. مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل.
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: cabin crew to your takeoff station.
1: Take off. ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا لايف هاب مع اليازية. سؤالي كان لكم لو عطيتكم تذكرة لألمانيا اليوم أي مدينة تختارون تنزلون عليها؟ مريم تقول أنا بنزل في برلين، أكيد أحب المدن اللي فيها تاريخ وفن وأماكن مختلفة للتصوير. مستمعنا خالد يقول ميونخ، خصوصا في الشتاء أحب الطبيعة والمناطق اللي حولها والثلج. مستمعتنا شيخة تقول هامبورغ، أحسها مدينة هادية ومختلفة عن الوجهات الألمانية المعتادة. نورة تقول بعد برلين، ليش؟ لأن من زمان ودها أنها تزورها، وإذا صار خط مباشر من دبي أكيد بيكون أسهل. فهالخبر لك يا نورة، لأن خلاص الخط هذا راح يكون يعني راح ينضم للأربع خطوط الأخرى، للمدن الأخرى اللي تنزل فيها طيران الإمارات. مستمر وياكم مستمعينا، ولازلت أستقبل مشاركاتكم على لو عطيتكم تذكرة لألمانيا أي مدينة تختارون تنزلون فيها على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.
2: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صوره نمطيه لازم نكون بهذا الشكل. انا دائما اقول لمرضاي اكيد طبعا دوري انا كطبيب راح اصلح اي مشكله نقدر نصلحها، لكن انا ما راح اعمل لك نسخه شبيهه من اخر، انت النسخه نسختك الحقيقيه راح ارجعها لاساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا 1-0-0-9.
0: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريب مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: cabin crew to your takeoff station.
1: Take off.
2: والخبر الحلو أن ألمانيا وافقت على إضافة نقطة خامسة ضمن اتفاقية النقل الجوي مع دولة الإمارات، بعد ما كانت الطيران الإمارات محدودة بأربع وجهات داخل ألمانيا. والاتفاق الجديد يفتح المجال لتشغيل الرحلات إلى برلين، يعني بما يصل إلى سبع رحلات أسبوعيا. وطيران الإمارات كانت من فترة الطالب بتوسيع عمليات عملياتها في السوق الألماني، وأكدت في يونيو أنها مستعدة أنها تسير رحلات يومية إلى برلين وربط المدينة بدبي ومنها بشبكاتها العالمية. الخطوة جت بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه إلى ألمانيا، واللي شهدت الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات الجديدة من بين البلدين. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنت ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم أشنابها ودس ملحاها. لا تعتذر، لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
6: واحد
7: صفر

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، إن كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا أكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.

بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذا القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج دي اس بي 500، لكن هالمشاركة الأولى في قمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم نحن نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين دي اس بي 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. حاكم الشارقة يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية. منى المري تعلن عودة مهرجان دبي السينمائي بحلة جديدة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثالثة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. ورحب صاحب السمو خلال اللقاء بالرئيس السنغالي متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون التنموي بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما. وبحث سموه الرئيس باسيرو دوماي فاي مختلف جوانب العلاقات الإماراتية السنغالية وفرص تطويرها، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما. كما تطرق اللقاء إلى استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالمشاركة مع السنغال في نهاية العام الجاري، مؤكدين الرؤية المشتركة للبلدين بشأن قضية المياه وتحدياتها والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في البلدين والعالم. وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسم بالمدينة الجامعية. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية

لقاء بمدير مكتبة الإسكندرية مثمنا سموه أهمية التواصل والتعاون بين المؤسسات الثقافية والمعرفية في الوطن العربي، وذلك تحقيقا لأهدافها والأدوار التي تلعبها في خدمة طلبة العلم والباحثين والدارسين في مختلف الحقول المعرفية. وأشار سموه خلال اللقاء إلى ارتباط إمارة الشارقة بالعلم والمعرفة ونشر الكتاب من خلال العديد من المؤسسات والهيئات الأكاديمية والعلمية والمعارض الثقافية والأنشطة المختلفة، وتشجيع كافة أفراد المجتمع على الاطلاع وتوفير المكتبات العامة ووسائل المعرفة، إيماناً بأن العلم والمعرفة هما أساس تنمية الفرد والتطور العلمي وتقدم الشعوب والأمم. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اجتماعا للمجلس استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات. واستعرض الاجتماع بمساعدة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد للاجتماعات عددا من البرامج والمشاريع الحكومية التي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة المرافق والخدمة المجتمعية. أعلنت معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة عن عودة تنظيم مهرجان دبي السينمائي بحلة جديدة ورؤية متجددة ليعود كمنصة إبداعية متكاملة تجمع صناع السينما والمبدعين وتفتح المجال أمام المواهب الجديدة وتسهم في اكتشاف الطاقات الواعدة ودعم حضورها في المشهد السينمائي العربي. وأكدت معاليها أن النسخة الأولى من المهرجان في حلته الجديدة ستخصص للأفلام العربية بما يعكس الاهتمام المتزايد بالسينما العربية وصناعها ويفتح مساحة أوسع أمام المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب لعرض تجاربهم وأعمالهم والتواصل مع جمهور السينما والنقاد والمتخصصين في الصناعة. ونبقى داخل أروقة قمة الإعلام العربي التي تتواصل ليومها الأخير في دورتها الأكبر على الإطلاق التي تختتم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. كندا إبراهيم المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات في تيك توك أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تحدثت لشبكة ARN عن مشاركتهم في القمة.

0: احنا سعيدين جدا بتواجدنا بهالقمه اللي نسخت هالسنه. مهم كثير نحكي عن تطور المحتوى على تيك توك، وصار موضوع صناعه المحتوى هي الخطوه الاولى للانتربرينورشيب او يعني لانشاء اعمال. فصانع المحتوى ببلش بصنع محتوى على منصة تيك توك، ببلش يبني جمهوره، يبني مجتمعه، يبني خبرة معينة، بطاق معين من المحتوى، وهذا الشيء ممكن يتحول إلى شراكة مع علامات تجارية، يفتح بزنس، هذا البزنس يكون مطعم أو يساعد عن ترويج وجهة سياحية، أو إذا كان المحتوى تعليمي ممكن يعني ينشئ بزنس بهذا الموضوع.
1: أعلنت جامعة زايد استقبال 3790 طالباً وطالبة من الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 بزيادة تتجاوز 32% مقارنة بالعام الأكاديمي السابق في مؤشر يعكس النمو المتواصل في منظومتها الأكاديمية. حول ذلك تحدثت لشبكة ARN سلام الكتبي مدير إدارة الاتصال والإعلام في جامعة زايد.
0: احنا سعيدين جدا بتواجدنا بهالقمة اللي نسخت هالسنة. مهم كتير نحكي عن تطور المحتوى على تيك توك، وصار
2: تشهد جامعة زايد هذا العام نمواً لافتاً في أعداد الطلبة الجدد، مع انضمام نحو 3790 طالباً وطالبة إلى الجامعة بزيادة تتجاوز 32% مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي. لكن بالنسبة لنا هذا النمو لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الطلبة، وإنما يعكس الثقة المتنامية لمنظومة جامعة زايد. واليوم لم يعد دور الجامعة يقتصر على منح المعرفة الأكاديمية، فدورنا هو أن نعد طلبة قادرين على التفكير والتكيف والابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة حقيقية في سوق عمل يتغير باستمرار. نحن نركز اليوم في جامعة زايد على تطوير تجربة جامعية أكثر ارتباطاً بالمستقبل، تجربة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وتفتح أمام الطلبة فرصاً أوسع للتعلم والابتكار والتواصل مع قطاعات العمل والمجتمع. فالنمو الذي نشهده اليوم هو بداية المسؤولية أكبر أن نحافظ على ثقة مجتمعنا، وأن نترجمها إلى تجربة تعليمية مؤثرة، وإلى خريجين قادرين على الإسهام في اقتصاد الإمارات ومستقبلها. وهذا هو طموح جامعة زايد، أن نعد الكفاءات التي ستقود غدا، وأن نكون جزءا فاعلا في مسيرة الإمارات نحو مئويتها 2071.
3: شبكة ARN.
1: شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان مساء أمس سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما تردد دوي الانفجارات في مناطق واسعة من محافظتي النبطية والجنوب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
7: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
6: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
8: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
6: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
9: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
6: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
10: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
6: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
11: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.
4: لايف هاب على الخليجية 1009.
11: ومرحبا بكم مستمعينا، نمسي عليكم بالخير وفي ساعتنا الثانية من لايف هاب مع اليازية. إذا كنتوا من المواطنين وتدورون على فرصة وظيفية أو حتى تبون تتعرفون على فرص جديدة في سوق العمل، عندي لكم هالخبر ممكن يهمكم. دبي القابضة بتنظم يوم مفتوح للتوظيف ومخصص للمواطنين بتاريخ 23 سبتمبر في قاعة الجوهرة بمدينة جميرة في دبي من الساعة 10 الصبح إلى 6 المساء. والحلو في الموضوع أن الحدث راح يجمع 7 شركات من 10 قطاعات مختلفة، يعني في أكثر من مجال وأكثر من فرصة. وفوق هذا تقدرون تتواصلون بشكل مباشر مع فرق التوظيف. سؤالي لكم مستمعين، شو أهم شيء تدورون عليه يوم تقدمون على الوظيفة؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أهم شيء تدورون عليه يوم تقدمون على الوظيفة؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، وسؤالي كان لكم شو أهم شيء تدورون عليه يوم تقدمون على وظيفة؟ مريم تقول بالنسبة لي بيئة العمل، لأن إذا المكان مريح والفريق متعاون الواحد يقدر يبدع أكثر، وأنا أوافقك الرأي. مستمعنا سالم يقول أنا أشوف التطور الوظيفي أهم شيء، يعني أنا أبغي أعرف وين ممكن أوصل عقب 2 أو 3 مثلا في هاي الشركة، كيف يعني شو بيقدموا لي غير أن أنا يعني أكون في هذا المنصب الفلاني أو في المكان الفلاني. حمد يقول أكيد الراتب مهم، بس بعد أشوف المزايا والتأمين والترقيات كلها لازم تنحسب. ومستمعتنا شيخة تقول المرونة بالنسبة لي مهمة وايد، خصوصا إذا الوظيفة تسمح بالتوازن بين الدوام والحياة. صدقين يا شيخة، الحين أغلب الدوامات كلهم متفهمين ومتعاونين وايد فليكسبل مع موظفينهم. نورة تقول بالنسبة لي اسم الشركة والخبرة اللي باخذها منهم، خصوصا في بداية المشوار المهني. وطبعا اختلفت الآراء، ولازلت استقبل مشاركاتكم مستمعين على سؤالي شو أهم شيء تدورون عليه يوم تقدمون على الوظيفة على الـSMS 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: طفى بريق العيون اللي جرحها الغياب، رسم عليها الشحوب مهجر الغايبين، يمطر عليهم حنين القلب مثل السحاب، تعشق دروب الوصال اللي رواها الحنين، كل ما تراكت على صدري ونين المصاب، يسفح لها الدمع ليطول بعيني سجين، شوف انتظاري على طول المدى ايش جاب، يا قدامي الحايرة وعيوني المستحين. واقع من الحلم واكبر من طموح الشباب، قصة هروتها الليالي واختمتها السنين، كل الملامح مرايا والسوالف كتاب، في بعدهم كلهم في خاطري حاضرين، الناس والوقت دونك يا رفيع الجناب، والحظ لو جاء تغير وجهة الراحلين، والعذر لو كان وافي ما لمست العتاب، ولا برصمت حالي يرجى كلمتين، يرجى كلمتين.
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة للمدارس برعاية Good Say All Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Say All Korean. ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Say All متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
11: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ومرحبا بكم من جديد مستمعينا، وهذا الخبر مهم ولازم تحفظون اليوم والتاريخ والساعة. دبي القابضة أعلنت عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف مخصص للمواطنين، والفعالية راح تكون بتاريخ 23 سبتمبر في قاعة الجوهرة بمدينة جميرة في دبي من الساعة 10 الصبح إلين 6 المساء. الحدث راح يشهد مشاركة 7 شركات تابعة للمجموعة من 10 قطاعات مختلفة، وبيكون فيها فرصة للكفاءات الإماراتية أنها تتعرف على مجموعة من الفرص المهنية الموجودة، وراح تتكلم بشكل مباشر مع فرق التوظيف. يعني بدل ما يكون التقديم أونلاين وبس، راح تكون عندكم فرصة أنكم تقابلون المختصين وتتعرفون أكثر عن الوظائف وطبيعة القطاعات والمتطلبات الموجودة. وإذا أنتوا حاليا في مرحلة البحث عن وظيفة، أو حتى تفكرون في خطوة مهنية جديدة، ممكن يكون اليوم المفتوح فرصة حلوة لكم. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي الخليجية. الخليجية
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: تخيلوا تدخلون المدرسة الصبح وتلقون فريق الخليجية 1009 يتريونكم. هي نعم، هاي السنة راح نزور مدارس مختلفة في الإمارات، وبعد نحن زرنا وشفتوا في وسائل التواصل الاجتماعي زرنا كذا مدرسة. راح نجيب ويانا ألعاب وراح نسوي تحديات ومسابقات، وبنشوف منو فيكم أسرع وأذكى ومنو قد التحدي. طبعا الفايزين ما بيطلعون بإيد فاضية، عندنا تابلت، سماعات الخليجية اللاسلكية، سكوترات وشنط مدرسية وهدايا وايد. إذا تبون هاي الأجواء تكون في مدرستكم، سجلوا مدرستكم الحين على www.1009.ae، ويمكن قريب تسمعون أن فريق الخليجية في مدرستكم. العودة إلى المدارس مع إذاعة الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جينز بينز، جود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بانك. دبي الجنوب مدينة متكاملة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرص استثمارية متنوعة وخدمات متطورة في مكان واحد. وتحتضن دبي الجنوب شركات رائدة في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي. وتوفر أيضا للشركات بيئة مثالية تتميز بكفاءة العمليات وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، وإلى جانب خدمات وحلول متطورة. يعني تقدرون تختارون الموقع المثالي لأعمالكم في دبي الجنوب، وتستفيدون من مزايا المنطقة الحرة اللي تتيح ملكية بنسبة 100% إلى جانب حلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة. تقدرون تزورون موقعهم www.dubaisouth.ae أو مواقع التواصل الاجتماعي دبي ساوث.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
1: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken. من فولكينو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1-0

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذه القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا ان حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الاضخم والاهم والاكبر في الاعلام، ماستر كلاسز مخصصه بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون جلسات المخصصه للمنتديات الموجوده في القمه معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعه الامارات ان نتعرف على افضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج اساسي لمراجعه برامجنا الاكاديميه.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة باشير دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، ورحب سموه خلال اللقاء بالرئيس السنغالي متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون التنموي بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اجتماعا للمجلس استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات. أعلنت شركة سكك الحديدية الأوكرانية اليوم أن روسيا ألحقت أضرارا بجسر في منطقة أوديسا مما يحد بشكل كبير من قدرة أوكرانيا على نقل الحبوب إلى موانئها على نهر الدانوب. ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن هجوماً شنته روسيا اليوم بطائرة مسيرة على سفينة ترفع علم تنزانيا كانت في طريقها إلى ميناء أوكراني أدى إلى مقتل ربان السفينة وإصابة 3 من أفراد طاقمها. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكراً لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
6: وصلنا لساعتنا الأخيرة مستمعينا في برنامجكم لايف هاب مع اليازية، ولكن خلونا نختمها مع فقرة رولينج أكشن.
7: رولينج أكشن،
0: رولينج أكشن.
6: ومحبي أفلام السحر والغموض والقصص اللي فيها أسرار عائلية، عندي لكم فيلم نازل حاليا في السينما، وهو Practical Magic 2. الفيلم يرجع لنا بعد يعني سنوات طويلة بجو من السحر والعلاقات العائلية، وأيضا يعني في أمور تلاحق الشخصيات مع رجوع ساندرا بولوك ونيكول كيدمان. أكيد في وايد ناس متحمسين يشوفون الجزء الجديد، لكن سؤالي لكم مستمعينا، شو أفلامكم المفضلة اللي لو شفتوه كذا مرة ما راح تملون منه؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أفلامكم المفضلة، ولو شو ما شفتوها أو شفتوها كذا مرة ما تملون منها، على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Rolling Action.
0: Rolling Action.
3: ومستمر وياكم مستمعينا وفي ساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامجكم لايف هاب مع اليازي. وسؤالي كان لكم، خبروني شو أفلامكم المفضلة وشو الفيلم اللي مهما شفتوا ما تملون منه. مستمعنا خالد يقول حب فيلم The Dark Knight ومن أفضل أفلام باتمان بالنسبة لي. مريم تقول بالنسبة لي تايتانيك، مهما شفته أعرف الأحداث بس للحين أتأثر فيه. صدقيني فيلمنا كلنا تايتانيك. أذكر أنا كنت صغيرة صراحة، بس إذا أشوف عادي إني أنا شايفتنا أكثر من 10 مرات، عادي ما أعرف إذا أنتوا نفسي ولا لا، ما عندي مشكلة، لأنه كان فيلم صراحة كان من أحلى الأفلام، أو خلنا نقول من أوائل الأفلام اللي نحن تأثرنا فيها، وبعد لو شفناه مرة ومرتين وثلاث وأربع ما نمل ونبى نشوفه مرة ثانية. مستمعتنا شيخة تقول فيلم المفضل هاري بوتر، خصوصا الأجزاء الأولى أجواءه ما تنمل صراحة. أجزاء هاري بوتر صراحة كلها حلوة، أقول لك الصدق، وأنا بعد يوم أقولكم الطفولة بعد هاري بوتر من ضمن سلسلة الأفلام أو سلسلة المواسم الحلوة صراحة. الجزء ورا جزء نتريا متى ينزل الجزء الثاني، متى ينزل الثالث، متى، يعني من الأفلام المفضلة. نورة تقول The Notebook من الأفلام الرومانسية اللي مستحيل أمل منها. ومستمعنا حمد يقول بالنسبة لي Fast and Furious. الله، كلنا نحب الأكشن والسيارات، وكل مرة أرجع وأشوفه. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: دار الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: Rolling action.
1: Rolling action. وفيلمنا اليوم في فقرة رولينج أكشن هو براكتيكال ماجيك 2، الجزء الثاني من الفيلم اللي عرفه الجمهور من نهاية التسعينات، واللي كان يجمع بين السحر والكوميديا والرومانسية. وفي الجزء الجديد راح يرجعون الشخصيات أو أبطال الفيلم بشخصيتين، الأختين سالي وجيليان. وتبدأ العائلة طبعا تواجه مجموعة من الأمور وأسرار ومواقف تخليهم يرجعون للسحر والإرث العائلي عشان يحمون عائلتهم. الفيلم مناسب للي يحبون الأعمال اللي فيها غموض وفانتازيا، مثلا علاقات عائلية ومعاها شوية حنين للجزء الأول. طبعا جزء كبير من الحماس حول الفيلم هو رجعة ساندرا ونيكول مع بعض من جديد بعد سنوات طويلة. فإذا أنتم من محبي الجزء الأول وتحبون أفلام السحر والغموض، ممكن يكون اختيار حلو للسينما. وفي نهاية رولينج أكشن اليوم نقولكم براكتيكال ماجيك يستاهل أنكم تشوفونه. وبالنسبة لي من الكاست ورجعة الشخصيات القديمة، أقول أكيد أنه يستاهل المشاهدة، وخصوصا للي حب الجزء الأول. وهذا الجزء الأول الجزء الثاني رجع. ولا تنسون مسابقتنا مستمرة في الانستغرام @الخليجية 1009 في فقرة رولينج أكشن. كل اللي عليكم تكتبولنا شو الأفلام اللي شفتوها وتقيمونها من 10 عشان تربحون ويانا تذاكر السينما، وممكن أنا أتكلم عن اختياراتكم للأفلام. لازلت مستمرة وياكم مستمعين. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرينا. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أن أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية
0: 1009
3: 100% خليجية.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ملو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
7: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
8: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: مهندس الذوق العام في مهرجان دبي للكوميديا، تقدرون تتابعون رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى، وهم يستعدون عشان يستقبلون أول طفل لهم. المسرحية راح تكون في دبي أوبرا، والدور أحداثها في أجواء اجتماعية كوميدية، حيث القصة تكون يعني تتابع قصة الزوجين وهم يعيشون أحلى مراحل وأغرب مراحل حياتهم، انهم يتريون مولودهم الاول وسط تقلبات عاطفيه وسوء تفاهم وسلسله من المواقف المضحكه، وهم يحاولون خوض هذه الرحله بسلام، وهم يتريون وصول الطفل الصغير اللي يحلمون بانه يصير يوما ما مهندس للذوق العام. المسرحيه برعايه شركه القيصر للفعاليات، وأيضا برعاية إعلامية من الخليجية 1009. شو تتريون؟ احجزوا تذاكركم عبر visitdubai.com، راح تكون بتاريخ 9 و10 أكتوبر. وبشي مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم، شكرا لكل من كان ويانا وشارك وتفاعل على مدار 3 ساعات. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، وإن شاء الله أكون خففت عليكم مشواركم وشاركتكم مساء خفيف ولطيف وجميل. موعدنا يتجدد باكر بنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 5 المساء، وعلى الخليجية 1009، وفي أمان الله.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.
3: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
9: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذا القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى في قمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون جلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة باشيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشرق صباح اليوم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماعا للمجلس استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات. أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية اليوم أن روسيا ألحقت أضرارا بجسر في منطقة أوديسا مما يحد بشكل كبير من قدرة أوكرانيا على نقل الحبوب إلى موانئها على نهر الدانوب. ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن هجوما شنته روسيا اليوم بطائرات مسيرة على سفينة ترفع علم تنزانيا كانت في طريقها إلى ميناء أوكراني أدى إلى مقتل ربان السفينة وإصابة 3 من أفراد طاقمها. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء إن شاء الله بنكون في مجموعة منوعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة.

0: شاء الله اليوم بنكون في حديث عن مجموعة من الموضوعات إضافة إلى حديثنا عن شركائنا في البرنامج. بنتحدث عن مسرحية مهندس الذوق العام إضافة إلى العودة إلى المدارس مع مجموعة منوعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة من خلال تواصلكم. رحب بتواصلكم عبر 4000 دو واتصالات وكذلك أيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. عبير مساء الخير والسعادة. شكرا لك أيضا لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم.
1: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
2: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
1: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
3: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
1: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير ما ودي أقول لك صايد غير.
1: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له منسى وله مصباح واتمتع معه في كل وقت وحين.
1: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
6: أدريكم كم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وفي وين وصلنا وفي من خلال تواصل مستمعين ندعوكم جميعا لحضور مسرحية مهندس الذوق العام في مهرجان دبي للكوميديا، وتابعوا رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة، وهما يستعدان لاستقبال طفلهم الأول في دبي أوبرا. تدور أحداث المسرحية في أجواء اجتماعية كوميدية، حيث نتابع قصة زوجين وهما يعيشان إحدى أجمل وأغرب مراحل حياتهما، انتظار مولودهم الأول وسط تقلبات عاطفية، سوء تفاهم يحصل فيما بينهم، سلسلة من المواقف المضحكة، ولكن يحاولان حل ذلك وخوض هذه الرحلة بهدوء. بينما ينتظران وصول طفلهم الصغير، يحلمان سويا بأن يصبح هذا الطفل من خلال تربيتهم مهندسا للذوق العام. وهذه المسرحية تقام برعاية شركة القيصر للفعاليات، ستكون يومي الجمعة والسبت 9 و10 من أكتوبر المقبل، وبإمكانكم حجز التذاكر من خلال visitdubai.com. والخليجية 1009 هي الراعي الإعلامي لهذا العرض، وكذلك أيضا ستقام هذه المسرحية في دبي أوبرا. مسي بالخير على كل مستمعينا المتواصلين. محمد فاضل وتا، تحياتي لك يا محمد، شكرا لك وسرك الحال ايضا كذلك لامل، وعليكم السلام والرحمه ومسا النور والسرور. والخليجيه دائما غير، شكرا لك يا امل، وايضا كذلك المستمعين المتواصلين. وإلى موضوعنا الأول اليوم من خلال تواصل مستمعينا، يا ترى ما هو أكثر شيء تعتبر نفسك بأنك مبدع في هذا الشيء؟ واحد من أكثر الأشياء اللي تعتبر أنت فيها يعني مبدع جدا. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات. ومسي بالخير أيضا على مريم. محمد شكرا لك يا مريم، وكذلك أيضا كل مستمعين المتواصلين على الخليجية. إلى حالة الطقس،
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية

0: الخليجية.
1: شمس عمري والوجود أحيا على بسمة ضياها، وعن برود العاطفة تدفى المشاعر من دفاها. غالية وأغلى ولا من قبلها في القلب غالي، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. هي حياتي عايش منها وأنا لو قلت روحي، الصحيح أنه بدت روحي بها للجسم توحي. ما أبالغ لا ولا في حبها أرضي طموحي، هي رضا نفسي إذا ترضى ونطلب رضاها. من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. وهي عيوني لي أشوف بها وهي بالعين صورة، وهي حقيقة ساكنة بالعين تحكمها الضرورة. البصر منها اكتسب للشوف والتمييز نوره، والجفون بلا تواجدها فلا يوجد غفاها. ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. عشت فيها في فلا وجدانها وتعيش فيه، ساقي هيوفي لكل قطرة تورق مزهرية. لو أوزع من محبتها على الدنيا شوية كان غطى كل راضي الكون معالي. سماها ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. لو يضيق الكون ألقى في ابتسامتها ملاذي، يا تباشير الغمام اللي يسوقها نود جاذي. انبغت عيني تخير، تبغي هذه ولا هذه؟ ما أقول أني فداها إلا أنا فدوى ثراها. من يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. انحكت من صوتها كل الأحاسيس التجمع، وانسجم في جو يغشاني حنانه، واتسمع واتطمع للزيادة في حكاها. اتطمع لن أعذب من قصايدنا سوالفها وحكاها.
0: أشعار على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام، واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نقل الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما. من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وين وصلنا وإلى جميع المستمعين المتواصلين من خلال مسجدات معود إلى المزيد من مسجداتكم. منى مساء الخير ونور السرور. تقول أكثر شيء أشعر بأني مبدع فيه هو البيت لأن يعني أتقن الكثير من الأشياء. شكرا لك يا منى. مستمعنا ومستمعتنا نهاية رقمك 3. لا بس يعني نحن ما عندنا واتساب, بس فقط عن طريق ال 4000 أو حتى من خلال تطبيق الخليجية ممكن ترسل أي شيء, يعني من خلال طبعا قصدي المشاركات يعني. فشكرا لك, وفقط من خلال طبعا الاسمس على 4000. تطوير الإبداع يتكون من خلال ممارسة التعلم المستمر والخروج من منطقة الراحة لتجربة أفكار ومهارات جديدة. دائما قدرة الإنسان على أن يطور الإبداع هي التي تجعله قادر على أن يطور من حياته وأن يراها بصورة الأفضل. من أكثر الطرق العبرية حتى يطور الإنسان من إبداعه, أولا التعلم المستمر, أن يقرأ الإنسان بانتظام في مواضيع جديدة مختلفة لتغذية عقلك بمعارف متنوعة. الشيء الآخر العصف الذهني, وهو أن تخصص وقت لتوليد الأفكار بحرية دون أحكام مسبقة. يتقبل الإنسان أو يعتبر أن الأخطاء أحيانا تحصل وهذه فرصة ليتعلم من التجارب وليست نهاية المطاف. النقطة الأخرى هي توسيع الخيال, أن تمنح نفسك مساحة لأحلام اليقظة, التفكير خارج الصندوق, أن يكون لديك الخيال الواسع بأدق التفاصيل التي تسعى إلى عملها في عمل معين أو في مشروع معين, وبالتالي عندما تتخيلها تصبح بعد ذلك واقع وحقيقة. التدوين والتسجيل, لأن تحمل معك دائما القدرة على كتابة الملاحظات, تدون أي فكرة مفاجئة تخطر على بالك, وبالتالي هذا الشيء يساعدك دائما بأن تكون هذه الأفكار أفكار موثقة في حياتك, وحتى تستطيع فعلا أن تميز بين الأشياء اللي أنت ممكن فعلا أن تكون فيها مبدع وتلك الأشياء التي ربما تحتاج إلى أن تدونها حتى تزيد من إبداعك.

من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي. الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وجولتنا تنطلق في مدارس الإمارات، حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكبلي من راك بانك والخليجية 1009، إضافة إلى سماعات، الكثير من الهدايا إلى جانب السكوترات، الحقائب المدرسية، معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. بإمكانكم الآن ترشيح مدرستكم عبر الموقع 1009.ae وتأتيكم بعد ذلك جوائز رائعة من خلال فريقنا الذي سيقوم بزيارة مدرستكم. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جيجنز بنز، وغود سول فود، وأيضا أنستا شوب، سكتشرز، وسكبلي من راك بانك.

0: على الخليجية
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لطاح قدرك من عيون

0: يوافق بأنك تطوله ياخر طموحاتي وذروة حنيني تلبس على فالك وأنا بفالي أموت أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت ياخر طموحاتي وذروة حنيني تلبس على فالك وأنا بفالي أموت أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني خل العرب في معركة عين جالوت كل شيء يتمنى يشارك فيني الأرض والأشجار والبحر والحوت يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني مضاعلك ضايع ولا فاتلك فوت اكسر رجال ان شاف حسنك يليني ويبنت في جنبك تحول لطاغوت خذني معك بلاك انا ما يبيني يا شعر وراشد ويا سحر هاروت هذه منياتي يا مبعثر سنيني الود ودي نجتمع لو بتابوت ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت
1: أشعار فزاع على الخليجية فزاع الأغاني الخليجية على دانة الأثير

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: موسم جديد وجي تور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جي تور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة تواجد هو لدعم هذه القمة، لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة للبرنامج.

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. منصور بن زايد يلتقي الرئيس السنغالي في أبو ظبي. منى المري تعلن عودة مهرجان دبي السينمائي بحلة جديدة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة السادسة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. ورحب سموه خلال لقاء بالرئيس السنغالي متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون التنموي بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما. وبحث سموه والرئيس باسيرو دوماي فاي مختلف جوانب العلاقات الإماراتية السنغالية وفرص تطويرها، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما. وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية الدولية محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهة النظر بشأنها. التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم في أبو ظبي فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، وذلك في إطار زيارة فخامته إلى دولة الإمارات. وبحث سموه وفخامة الرئيس السنغالي خلال اللقاء فرص تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الأولوية، لا سيما الاستثمارية والتنموية وسبل توسيع آفاق الشراكة بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. أعلنت معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة عن عودة تنظيم مهرجان دبي السينمائي بحلة جديدة ورؤية متجددة ليعود كمنصة إبداعية متكاملة تجمع صناع السينما والمبدعين وتفتح المجال أمام المواهب الجديدة وتسهم في اكتشاف الطاقات الواعدة ودعم حضورها في المشهد السينمائي العربي. أكدت معاليها أن النسخة الأولى من المهرجان في حلته الجديدة ستخصص للأفلام العربية بما يعكس الاهتمام المتزايد بالسينما العربية وصناعها وبفتح مساحة أوسع أمام المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب لعرض تجاربهم وأعمالهم والتواصل مع جمهور السينما والنقاد والمتخصصين في الصناعة. أما عن دورة هذا العام من قمة الإعلام العربي فقالت معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة لمركز أخبار ARN.
2: الحمد لله إحنا يمكن خلال هاليومين السابقين شفنا أجندات مختلفة، مواضيع مختلفة، الأجندة كانت حافلة، المتحدثين من كل دول العالم، أقدر أقول عندنا أكثر من 400 متحدث شارك معنا هذه السنة من أكثر من 23 دولة، عندنا تقريبا الحضور وصل 10,000 للتسجيل. فيعني هذا بالنسبة لي أنا يعني مثل ما يقولون الكي بي آي مالي لهذه السنة، شو بسوي السنة الجاية مع الفريق، إن شاء الله نسوي شيء أفضل. حرصنا أن في كل يوم تكون جائزة، بدينا بجائزة الإعلام العربي اللي أكملت 25 سنة، البارحة كان عندنا جائزة إبداع لطلبة وطلاب الإعلام، واليوم عندنا جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب. جدولنا كذلك بيشمل اليوم يمكن جلسات لوزراء الإعلام العرب، كذلك طبعا جلسات مختلفة في كل منصة. فيعني الحمد لله عندنا يعني جلسات متنوعة أكثر عن تقريبا 127 جلسة في جدولنا على مدى 3 أيام، بالإضافة بصراحة يعني على مستوى المؤسسات كذلك يشتغلون روحهم، يعني مؤسسة دبي للإعلام عاملة منصة لحالها، وعندنا ARN عاملة منصة كذلك فعالة، وعندنا منصات مختلفة IMI. فإحنا سعيدين أن السنة يعني عندنا تنوع، ويمكن أيضا تنوع انترناشنال، كان عندنا حضور عالمي، عندنا مونيكل يعني من أهم يمكن المنصات الإعلامية الأجنبية، عندنا يورو نيوز عملوا منتدى ليورو نيوز على هامش قمة الإعلام العربي.
1: وعن عودة تنظيم مهرجان دبي السينمائي علقت الإعلامية المصرية نشوى الرويني لمركز

0: الأخبار ARN على هامش القمة قائلة:
1: القمة طبعا رائعة وكل عام تتطور إلى الأفضل، ولكن كان ختامها مسك. يعني إعلان عودة مهرجان دبي السينمائي كان يعني الشاري أون توب. ليه؟ لأنه في ظل ما نعيش فيه الآن هذه بارقة أمل رقم واحد. رقم اثنين دليل على الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي في الدولة، لأن مهرجانات السينما بالذات وهذا النوع من المهرجانات كما تعلم يرتبط ارتباط وثيق بكل شيء له علاقة باستقرار الحال والازدهار. فعودة المهرجان وإعلانه من خلال هذا المنتدى أعتقد أنها بارقة أمل لنا جميعا، مفاجأة غاية في الروعة.
0: ومن خلال قمة الإعلام العربي تحدثت لشبكة ARN كندا إبراهيم المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات بتيك توك بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عن مشاركتهم في القمة.
2: نحن سعيدين جدا بتواجدنا بهالقمة اللي نسخت هالسنة. مهم كتير نحكي عن تطور المحتوى على تيك توك، وصار موضوع صناعة المحتوى هي الخطوة الأولى للأنتربرينورشيب أو يعني لإنشاء أعمال. فصانع المحتوى ببلش بصنع محتوى على منصة تيك توك، ببلش يبني جمهوره، يبني مجتمعه، يبني خبرة معينة، بطاق معين من المحتوى، وهذا الشيء ممكن يتحول إلى شراكة مع علامات تجارية، يفتح بزنس، هذا البزنس يكون مطعم أو يساعد عن ترويج وجهة سياحية، أو إذا كان المحتوى تعليمي ممكن يعني ينشئ بزنس بهذا الموضوع.
0: أعلنت جامعة زايد استقبال 3790 طالبا وطالبة من الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2027-2026 بزيادة تتجاوز 32% مقارنة بالعام الأكاديمي السابق في مؤشر يعكس النمو المتواصل في منظومتها الأكاديمية. حول ذلك تحدثت لشبكة ARN سلامة الكتبي مدير إدارة الاتصال والإعلام بجامعة زايد:
3: تشهد جامعة زايد هذا العام نمواً لافتاً في أعداد الطلبة الجدد، مع انضمام نحو 3790 طالباً وطالبة إلى الجامعة بزيادة تتجاوز 32% مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي. لكن بالنسبة لنا هذا النمو لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الطلبة، وإنما يعكس الثقة المتنامية لمنظومة جامعة زايد. واليوم لم يعد دور الجامعة يقتصر على منح المعرفة الأكاديمية، فدورنا هو أن نعد طلبة قادرين على التفكير والتكيف والابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة حقيقية في سوق عمل يتغير باستمرار. نحن نركز اليوم في جامعة زايد على تطوير تجربة جامعية أكثر ارتباطاً بالمستقبل، تجربة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وتفتح أمام الطلبة فرصاً أوسع للتعلم والابتكار والتواصل مع قطاعات العمل والمجتمع. فالنمو الذي نشهده اليوم هو بداية المسؤولية أكبر أن نحافظ على ثقة مجتمعنا، وأن نترجمها إلى تجربة تعليمية مؤثرة، وإلى خريجين قادرين على الإسهام في اقتصاد الإمارات ومستقبلها. وهذا هو طموح جامعة زايد، أن نعد الكفاءات التي ستقود غدا، وأن نكون جزءا فاعلا في مسيرة الإمارات نحو مئويتها 2071.
0: إذن هكذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: ست المساء على ساعة الخليجية.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
8: أنا أجيب تركيب الحروف الفصيحة
7: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
9: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
7: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
10: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
7: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
10: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
7: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
10: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
5: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
11: وين وصلنا؟ وانطلقت ساعتنا الثانية من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009. محمد فاضل تحياتي لك، يقول من الإبداع هو تغيير الأفكار، وشكرا لك يا محمد. أيضا كذلك عندي أمل تقول يعني في حد مبدع في حل المشكلات، في حد مبدع في إدارة الحوار مع الآخرين، في حد مبدع في وضع الخطط الجيدة للمستقبل، في حد مبدع في التأقلم مع الظروف وتطورها. وكذلك أيضا هناك من يريد أن يبدع في أشياء جديدة في حياته، ومن خلال الخطوات اللي ذكرتها، وإن شاء الله يعني دائما يساعدنا على أن نكون في قمة الإبداع. شكرا لك يا أمل. إذن الإبداع في حياتنا هو شيء مهم، وأكيد أنه يميز حياتنا ويجعلها دائما أكثر تميزا. المزيد من موضوعاتنا خلال ساعتنا الحالية من خلال تواصلكم على الخليجية

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: سكيبلي هو التطبيق الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع الرسوم الدراسية بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني، وما عليك سوى دفع الرسوم الدراسية بسهولة عبر سكيبلي من الروضة وحتى الجامعة. ويمكن لحاملي بطاقات ائتمان بنك رأس الخيمة الوطني تحويل مدفوعات الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم معالجة، وكذلك أيضا تفعيل خاصية الخصم التلقائي لتسهيل دفع الرسوم الدراسية الدورية ومتابعة الرسوم القادمة، إدارة مدفوعات الرسوم الدراسية بسهولة وأمان، وكل ذلك من خلال تطبيق سكيبلي. وبإمكانك الآن تحميل تطبيق سكيبلي وأن تجعل دفع الرسوم الدراسية أسهل مع بداية العام الدراسي الجديد. حمل إذن تطبيق سكيبلي وادفع الرسوم الدراسية بطريقة أذكى.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر للكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر من فارق الأولافي، غايص موي البحر لو من عدلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لأشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صبح العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: لو توقفنا اليوم عند عالم السيارات، هناك الكثير من السيارات التي أيضا يستخدمها الكثير من الأشخاص، ولكن دائما يركز على أشياء معينة في السيارة. ما هو أكثر شيء تعتقد بأنه واحد من أهم الأشياء اللي أنت تركز فيها عندما يعني تقوم بشراء سيارة؟ تقول يعني أكثر شيء تركز عليه من حيث نوعية السيارة، الأشياء اللي ممكن تكون موجودة فيها، فتقول بالتالي هي من أهم الأشياء اللي تركز فيها عندما تقوم بشراء سيارة. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية على 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: الكثير من الأشياء التي يمكن أن يبحث فيها الإنسان عن السيارة المناسبة اللي ممكن تكون أيضا تناسب المتطلبات التي يبحث عنها كل من يريد شراء سيارة جديدة، ولكن تعد هناك مجموعة من الأشياء التي ذكرها الباحثين في هذا المجال، وذكروا بأنها من أكثر الأشياء التي يركز عليها دائما الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة جديدة. أولا، أنظمة الأمان، التأكد من وجود الأنظمة التي تساهم دائما أن يكون السائق ومن معه في أمان. المساحة والرحابة، لأنها ملائمة لحجم السيارة، لعدد أفراد الأسرة والاحتياجات اليومية. قيمة إعادة البيع، هو اختيار ماركات تحافظ على سعرها عند البيع لاحقا بعد سنوات. تكاليف الصيانة أيضا كانت من ضمن الأشياء التي أجاب عليها من تم استعراض آرائهم، وهي توفر قطع الغيار ومراكز الصيانة المعتمدة ووجود الضمان. التسهيلات المالية، ليش؟ لأن وجود عروض وأسعار مغرية وخطط تمويل بنكية ميسرة هي تساهم في أن يستطيع فعلا أن يشتري السيارة. وبالتالي هناك الكثير من الأشياء التي يبحث فيها الناس عن السيارة الأنسب التي تجعلهم دائما وأبدا يشعرون بأنهم فعلا قاموا بشراء السيارة المناسبة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: رحب بك الغيم كأنه جالس أنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة.
5: والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دايم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك، وهذيك لك سيد الشوق يا مر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخير.

0: معرض رؤية للتوظيف يقدم للمواطنين الإماراتيين الكثير من الفرص الوظيفية، مقابلات فورية وفرص تدريبية مميزة. ما عليكم سوى زيارة royacareers.ae.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر، تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذا القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون جلسات.

0: وآخر الأخبار، أهلا بكم. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنعقد النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي. التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي اليوم معالي ماكا بوتشروجفيلي نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في جورجيا، وذلك على هامش مشاركتها في قمة الأعلام العربية 2026 المنعقدة في دبي. ورحبت سموها بمعاليها مؤكدة عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجورجيا والحص المشترك على مواصلة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. أكد معالي الدكتور خالد زعرور وزير الإعلام السوري أن الإعلام في الوطن العربي يشهد حالة صحية متطورة، حاثا على ضرورة التعامل مع هذا التطور بصورة مهنية وصحيحة بما يتيح استثماره ومواكبته مع الحفاظ على خصوصية المجتمعات وتأهيل الكوادر الإعلامية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة. قتل 3 عناصر أمن في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سوريا خلال تنفيذهم مداهمة أمنية بحق مطلوب، وفق ما أفاد بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي، فيما قال مصدر حكومي أن المطلوب ينتمي إلى تنظيم داعش. كشف مستشار بارز لرجب طيب أردوغان أن الرئيس التركي سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يرجح إجراؤها في أبريل 2028 وفق ما ذكرت وسائل إعلامنا اليوم. رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مساعي أوتوا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. حذر الكرملين اليوم من أن العقوبات الجديدة التي أقرها الكونغرس الأمريكي يوم أمس والتي تستهدف الصادرات الروسية من المحروقات ستعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الأغاني الخليجية على

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟

0: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا، أمل شكرا على المسجات، وإن شاء الله دائما في إبداع. ويعني تقول من أكثر الأشياء المبدعة فيها هي الطبخ. وشكرا لك يا أمل، وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية. إلى فقرتنا التالية، ومن خلال تواصلكم وسنرى من يعرف معنى هذا الاسم.
1: Origin.

اليوم احدى العلامات احدى العلامات التجاريه وهي LV، يعني هي تعرف ب LV، واسال يعني ما هو الاسم اذا انت عرفت ان LV، فما هو اسم يعني هذه الماركة يا ترى، الاسم الكامل إذا سمعت LV؟ مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات، وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لي اسماءكم من خلال مسجاتكم.

إذن سأرى من سيعرف بعدين نتحدث طبعا عن أصل هذه التسمية وهي اللي شو بالضبط من الماركات. إذن الـLV يا ترى لأي نوع من أنواع الماركات، وكذلك أيضا يا ترى ماذا تعني، شو الكلمة الكاملة للـLV؟ اكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم وعلى الخليجية.

0: Origin.
1: وأعود إلى المزيد من مسيدات مستمعين ومن خلال تواصلكم مع الخليجية على 1-0-0-9. وأعود إلى المسيدات أمل صحيح أيضا, كذلك خليفة بطي السويدي أيضا إجابة صحيحة, عاش الحلو أيضا إجابة صحيحة, و مريم راشد وعليكم السلام والرحمة, ومرحبتين يا مريم, شكرا على المسج أيضا, كذلك لكل مستمعين المتواصلين. طيب ما هو أو شو الكلمة اللي تعنيها ألفي؟ وهي ماركة طبعا. هي أنا وجدت أنها تنطق بطريقتين, لويس فيتون ولوي بيتون, فبالتالي يعني أغلب مستمعينا سواء عاشة خليفة أمل كتبوا لويس بيتون, وبالتالي هي ماركة من الماركات العالمية. ولكن من يعرف في أي عام تأسست وأين تأسست, والأهم ما هو بلد النشأة للويس فيتون؟ وهل حد من المستمعين يعرف معنى الاسم؟ يعني تعرف شو معنى اسم لويس فيتون؟

0: أمير تقول وأحيانا تنطق صح بدون النون, يعني نقول لويس فيتان, يعني ما تكون النون واضحة. أيضا عندي أيضا شيخة شكرا على المسج تقول ماركت لوي فيتان, هو فعلا مثل ما ذكرت أحيانا تنطق, يعني البعض يعني ينطق الأس, البعض يقول لوي فيتان. طيب أين نشأت؟ أنا أعتقد أنها واضحة. أين نشأت هذه الشركة؟ بنتعرف على تفاصيل وأصل هذه التسمية وشو معنى هذا الاسم من خلال تواصلنا خلال هذه الساعة.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية, وما زال الطقس مشمس في معظمها, والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39, المنامة 31 37, الدوحة 29 39, وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36, أما الكويت 31 40, وأخيرا الرياض 29 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: قوس قوسك والسهام سهامك، مالي على رمشنة سلة قوة، أنا أسيرك واقف أنا قدامك، واللي تبس سويه فيه سوى وثقت في قلبك وطيب أنسامك، ما ظننت تظلم وانت فيك مروه، قلبي رهيف ولا يروم هيامك، توه تعلم كيف يعشق، توه دامك قبضته لا ترص أحكامك، خفف على قلب حكمت بجوه يفداك، لكنه يشيل أحلامك، ملكك ولالي منه غير مخوه، بك زين من راسك يا لينا أبهامك، والليل ياخذ من صباحك ضوه، ما يحجب الوجه الصبوح الذامك، طلتك دايم يا الحلا محلوه، ما كنك تدوس الثرى بقدامك، كان الثرى تحتك يصير موه.
1: أشعار
2: على الخليجية،
1: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
11: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
12: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. للحفاظ على سلامة الأطفال لا تتوقف أبداً على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
13: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: Origin.
1: أعود إلى مسجاتكم. أمل تقول المركب من باريس. أيضا خليفة السويدي يقول تأسست في عام 1854 في باريس. أيضا كذلك عاشد يقول في عام 1854.

وإجاباتكم فعلا صحيحة، هي في باريس لويس فيتون، وهي اسم دار أزياء فرنسية فاخرة تحمل اسم مؤسسها. طبعا معنى الاسم هو اسم علم لمؤسسها الفرنسي لويس فيتون، وتعد اليوم رمزا عالميا للفخامة والجودة. طبعا ولد مؤسس هذه الدار في عام 1821 في قرية صغيرة في فرنسا، وانتقل إلى باريس سيرا على الأقدام. تخيل، انتقل إلى باريس سيرا على الأقدام وهو مرهق ليبدأ رحلة طويلة من العمل استمرت لسنوات. من عام 21 إلى عام 1854 افتتح أول ورشة خاصة له في باريس في عام 1854، متخصصا في صناعة صناديق السفر المبتكرة والخفيفة ذات القيمة السطحية، والتي كان يعني من السهل حملها. وبالتالي التطور أنه تحولت الدار لاحقا على يد عائلته إلى علامة عالمية تشمل الحقائب اللي تأسست عليها أولا، ثم تم إضافة الملابس، ثم تم إضافة الإكسسوارات الفاخرة. طبعا يمثل الشعار الشهير المتداخل الالفي الحرفين الأولين من اسم المؤسس لويس فيتون، وتم ابتكاره لمنع تقليد المنتجات والتعرف على العلامة بشكل فوري من خلال الالفي. وتحولت الدار إلى مجموعة ضخمة هي الالفي ام اتش، وطبعا تعتبر من دور الأزياء العالمية الفاخرة التي كما ذكرت هي تنتج الحقائب، الملابس، وكذلك أيضا الإكسسوارات الفاخرة. وبالتالي قصة هذه الدار أو تأسيسها كما ذكرنا بدأت برحلة، وهذه الرحلة كانت سيرا على الأقدام. تخيل كم هو الإرهاق الذي وصل إليه مؤسس هذه الدار، وكيف أنه كان لديه فعلا الإصرار على أن تكون هذه الرحلة ولو كانت سيرا على الأقدام لمسافة أيام طويلة حتى وصل إلى باريس لتصبح ملهمة للكثير من الأشخاص الذين يرغبون في بناء حياة ناجحة وفيها الكثير من الإبداع. مستمرين في تواصلنا وعلى الخليجية على 1-0-0-9.

0: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران، الخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. لمعرفة المزيد زوروا الموقع الإلكتروني dubaisouth.ae أو اتصلوا بالرقم 800 ساوث.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
4: وجولتنا تنطلق في مدارس الإمارات، حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكبلي من راك بانك والخليجية 1009، إضافة إلى سماعات، الكثير من الهدايا إلى جانب السكوترات، الحقائب المدرسية، معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. بإمكانكم الآن ترشيح مدرستكم عبر الموقع 1009.ae، وتأتيكم بعد ذلك جوائز رائعة من خلال فريقنا الذي سيقوم بزيارة مدرستكم. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جيجنز بنز، وغود سول فود، وأيضا أنستا شوب، سكتشرز، وسكبلي من راك بانك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طاعك علي سيدة الغي
3: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
4: لا طاح قدرك من عيونه أخايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله
5: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي من 4 شهور كثر الصد وش فادك ما غير حرضت طول الليل لخضاعي طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك بالعكس ما زاد كل زاد فوجاعي اللي محيرني إنك فزع العادك للشك والهرجة الواشين تنصاعي ليكون شي في بالك صاير مرادك أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي هذا هو الحلم سولفها على رقادك وشلون تبغي تسويها وأنا واعي لو دمعتك سولفت لك بود حسادك كان الرعية تقيم قيمة الراعي من 4 شهور وانت مطول عنادك اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.

0: نادانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
1: معرض رؤية للتوظيف يقدم للمواطنين الإماراتيين الكثير من الفرص الوظيفية، مقابلات فورية وفرص تدريبية مميزة. ما عليكم سوى زيارة royacareers.ae.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذه القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.

0: تلقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي اليوم معالي ماكا بوتشروشفيلي نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في جورجيا، وذلك على هامش مشاركتها في قمة الأعلام العربية 2026 المنعقدة في دبي. وتناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل الثقافي والإعلامي والاستفادة من دور الإعلام والصناعات الإبداعية في مد جسور التقارب بين الشعوب ودعم الحوار البناء وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب استعراض التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي وما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرص لتطوير القطاع. وبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجمع من الوزراء والقيادات الإعلامية العربية والعالمية، أعلن مجلس دبي للإعلام اليوم وضمن اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته 15، ليواصل إرثا سينمائيا وإبداعيا بدأ في دبي منذ أكثر من عقدين، ولكن برؤية جديدة تواكب التطور الكبير الحاصل في صناعة الأفلام، تأكيدا على مكانة دبي كمركز للابتكار والإبداع العالمي. وكشف المجلس عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من الحدث العالمي في 8 ديسمبر 2027. وعلى هامش ختام أعمال قمة الإعلام العربي 2026 تحدثت لمركز أخبار ARN معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة.
1: الحمد لله إحنا يمكن خلال هاليومين السابقين شفنا أجندات مختلفة، مواضيع مختلفة، الأجندة كانت حافلة، المتحدثين من كل دول العالم، أقدر أقول عندنا أكثر من 400 متحدث شارك معنا هذه السنة من أكثر من 23 دولة، عندنا تقريبا الحضور وصل 10,000 للتسجيل. فيعني هذا بالنسبة لي أنا يعني مثل ما يقولون KPI مالي لهذه السنة، شو بسوي السنة الجاية مع الفريق، إن شاء الله نسوي شيء أفضل. حرصنا أن في كل يوم تكون جائزة، بدينا بجائزة الإعلام العربي اللي أكملت 25 سنة، البارحة كان عندنا جائزة إبداع لطلبة وطلاب الإعلام، واليوم عندنا جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب. جدولنا كذلك بيشمل اليوم يمكن جلسات لوزراء الإعلام العرب، كذلك طبعا جلسات مختلفة في كل منصة، فيعني الحمد لله عندنا يعني جلسات متنوعة أكثر عن تقريبا 127 جلسة في جدولنا على مدى 3 أيام. بالإضافة بصراحة يعني على مستوى المؤسسات كذلك يشتغلون روحهم، يعني مؤسسة دبي للإعلام عاملة منصة لحالها، وعندنا ARN عاملة منصة كذلك فعالة، وعندنا منصات مختلفة IMI. فإحنا سعيدين أن السنة يعني عندنا تنوع، ويمكن أيضا تنوع انترناشنال، كان عندنا حضور عالمي، عندنا مونيكل يعني من أهم يمكن المنصات الإعلامية الأجنبية، عندنا يورو نيوز عملوا منتدى ليورو نيوز على هامش قمة الإعلام العربي.
0: كما تحدث لمركز الأخبار على هامش القمة سعادة راشد المري المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام.
2: وقعنا مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي. هاي المذكرة تشمل مجموعة من المبادرات نحن قاعدين نشتغل وياهم فيها، من ضمنها طبعا قاعدين يساعدونا في تأسيس منظومة تنظيم الإعلام في مجلس دبي للإعلام على مستوى الإمارة، إلا فيها قوانين اتحادية ومحلية لازم نشتغل عليها في الفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك نحن بنشتغل على برامج تدريبية بتكون حق المؤثرين، حق الصحفيين في الإعلام، بتخص التشريعات نفسها، يعني كيف نحن ممكن نتكلم عن التشريعات والقوانين الجديدة يوم تنزل ونوصل الرسالة للجمهور بشكل سهل وسلس تنفهم.
0: أعمال قمة الإعلام العربي 2026 في دورتها الأكبر على الإطلاق اختتمت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وعلى هامشها تحدثت لمركز أخبار ARN مريم الملا مدير نادي دبي للصحافة.
3: يمكن اللي يميزنا هاي السنة عن كل السنوات اللي السابقة إن عندنا كم هائل من المتحدثين، وأكثر عن 400 متحدث، أكثر من 175 جلسة حوارية، عندنا أكثر من 35 يعني فعالية إعلامية، كذلك ما شاء الله وصل عدد التسجيل إلى 10,000 من المشاركين، سواء كانوا من القطاع الإعلامي، من صناع المحتوى.

0: من ما شاء الله كبار المسؤولين في القطاع الإعلامي، من الصحفيين وطلبة الإعلام أيضا كان لهم نصيب معانا. أيضا اللي يميز هذه الدورة أو هذه النسخة الاستثنائية هو حضور وتشريف فخامة الرئيس السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية السورية العربية. كانت جلسته جدا يعني مثرية لأجندتنا، تحدث عن رؤية سوريا المستقبلية. كذلك اللي يميز النسخة هذه أن عندنا ثلاث جوائز، اللي هي جائزة الإعلام العربي إبداع، وكذلك قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب. جائزة الإعلام العربي اليوم نحتفل باليوبيل الفضي للجائزة لأنها كملت 25 سنة منذ التأسيس.
1: وفي ملف آخر ضمن أخبارنا المحلية، تشارك جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026. حول هذه المشاركة تحدثت لمركز الأخبار مجد الشحي مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ.
2: في كل مرة يصل فيها كتاب إلى قارئ تقف خلفه منظومة كاملة من الإبداع والعمل، تبدأ بالمؤلف وتمر بالناشر وتمتد إلى جميع العاملين في صناعة المحتوى، وحماية هذا الجزء أساسي من استدامة المشهد الثقافي والإبداعي. من خلال مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب نحرص على تعزيز الوعي بحقوق النسخ وترسيخ ثقافة احترام حقوق المؤلفين والناشرين، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي جعلت تداول المحتوى ونسخه أسهل وأسرع وأوسع نطاقا. فحماية الحقوق لا تعني حماية المصنف وحده، تعني أيضا توفير بيئة تشجع المبدع على مواصلة العطاء، وتحفظ للناشر قيمة استثماره وتدعم إنتاج المزيد من المحتوى. ونرى في المعرض فرصة مهمة للحوار مع الناشرين والكتاب والمبدعين والجمهور حول هذه المسؤولية المشتركة، لأن احترام الحقوق هو في جوهره احترام للإبداع، وأحد الأسس التي تقوم عليها صناعة النشر المستدامة واللي تبقى قادرة على التطور.
3: من شبكة ARN.
1: أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم مقتل يمني وإصابة سعودية وباكستانية، بالإضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، وذلك جراء سقوط الشظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف جنوب غرب المملكة. ختام النشرة المسائية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
7: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
6: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
8: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
6: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
9: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
6: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
10: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
6: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
11: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخاطير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير. الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير. جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير. هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير. هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير. الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعمة وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: جانب الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمرادي، ويا عنسي اللي أتبه
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: ولكن واقعي من أشعار فزاع.
1: بودكاست استكانة.
2: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالجها؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر، أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجح على أساسها على قدر المستطاع.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: الخليجية
1: وتغير طاعة علي سيد الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: بواحة الاسرار بواحة الاسرار منقود منقود. لا تتكلم باللسان الطليقي. ترنيمة النهوند ترنيمة النود. قام يعزفها حيل وانا فضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود. كيف الخيانة لي تجي من رفيقي. ما كنت بعشقها ولا كنت بعود لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتي كنهار وبحور وورود. لا يقو فيك الوصف كله يليقي. يا معادي للنقص تستاهل الزود. وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود. مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود. اخاف اموت فراق مبتل ريقي. صحيح انا محبوب للبيض والسود. لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين ألقاك موجود. ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود. أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: فزاع
0: واحد
5: صفر
0: صفر.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken، من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذه القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت تحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أحمد بن محمد يشهد تخريج دفعات جديدة من 4 برامج إعلامية متخصصة.

0: مجلس دبي للإعلام تخريج دفعات جديدة من 4 برامج إعلامية متخصصة، وذلك ضمن اليوم الختامي لفعاليات قمة الإعلام العربي 2026، وفي إطار الجهود الرامية إلى إعداد جيل جديد من المواهب الإعلامية وصناع المحتوى وتطوير قدراتهم المهنية والإبداعية بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع. كرمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي اليوم الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها 6 لعام 2026، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي 2026 في دبي، حيث كرمت سموها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجائزة شخصية العام المؤثرة، وذلك تقديرا لدوره وإسهاماته في المشهد الإعلامي ورؤيته في مواكبة تحولاته وتعزيز أثره، تكريم يعكس حضورا يواصل صناعة الفرق في الإعلام. اختتمت اليوم أعمال قمة الإعلام العربي 2026 في دورتها الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمي. سعادة راشد المري المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام تحدث لمركز الأخبار على هامش القمة.
1: وقعنا مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي. هذه المذكرة تشمل مجموعة من المبادرات نحن قاعدين نشتغل وياهم فيها، من ضمنها طبعا قاعدين يساعدون في تأسيس منظومة تنظيم الإعلام في مجلس دبي للإعلام على مستوى الإمارة، إلا فيها قوانين اتحادية ومحلية لازم نشتغل عليها في الفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك نحن بنشتغل على برامج تدريبية بتكون حق المؤثرين حق الصحفيين في الإعلام بتخص التشريعات نفسها، يعني كيف نحن ممكن نتكلم عن التشريعات والقوانين الجديدة يوم تنزل ونوصل رسالة للجمهور بشكل سهل وسلس تنفهم.
0: كما تحدثت لمركز الأخبار على هامش القمة مريم الملا مدير نادي دبي للصحافة.
2: يمكن اللي يميزنا هاي السنة عن كل السنوات اللي السابقة إن عندنا كم هائل من المتحدثين، وهو أكثر عن 400 متحدث، أكثر من 175 جلسة حوارية، عندنا أكثر من 35 يعني فعالية إعلامية، كذلك ما شاء الله وصل عدد التسجيل إلى 10,000 من المشاركين سواء كانوا من القطاع الإعلامي، من صناع المحتوى، من ما شاء الله كبار المسؤولين في القطاع الإعلامي، من الصحفيين وطلبة الإعلام أيضا كان لهم نصيب معانا. أيضا اللي يميز هذه الدورة أو هذه النسخة الاستثنائية هو حضور وتشريف فخامة الرئيس أحمد سيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية السورية العربية، كانت جلسته جدا يعني مثرية لأجندتنا، تحدث عن رؤية سوريا المستقبلية. كذلك اللي يميز النسخة هذه أن عندنا 3 جوائز اللي هي جائزة الإعلام العربي إبداع، وكذلك قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب. جائزة الإعلام العربي اليوم نحتفل باليوبيل الفضي للجائزة لأنها كملت 25 سنة منذ التأسيس.
0: تشارك جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 ببرنامج مهني وثقافي يضع حماية حقوق المؤلف وتعزيز الاستخدام المشروع للمصنفات في صميم الحوار. حول هذه المشاركة تحدثت لمركز أخبار ARN مجد الشحي مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ.
3: في كل مرة يصل فيها كتاب إلى قارئ تقف خلفه منظومة كاملة من الإبداع والعمل، تبدأ بالمؤلف وتمر بالناشر وتمتد إلى جميع العاملين في صناعة المحتوى، وحماية هذا الجزء أساسي من استدامة المشهد الثقافي والإبداعي. من خلال مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب نحرص على تعزيز الوعي بحقوق النسخ وترسيخ ثقافة احترام حقوق المؤلفين والناشرين، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي جعلت تداول المحتوى ونسخه أسهل وأسرع وأوسع نطاقا. فحماية الحقوق لا تعني حماية المصنف وحده، تعني أيضا توفير بيئة تشجع المبدع على مواصلة العطاء، وتحفظ للناشر قيمة استثماره، وتدعم إنتاج المزيد من المحتوى. ونرى في المعرض فرصة مهمة للحوار مع الناشرين والكتاب والمبدعين والجمهور حول هذه المسؤولية المشتركة، لأن احترام

0: الحقوق هو في جوهره احترام للإبداع، وأحد الأسس التي تقوم عليها صناعة النشر المستدامة ولتبقى قادرة على التطور.
1: ضمن أخبارنا المحلية أيضاً، أعلنت جامعة زايد استقبال 3790 طالباً وطالبة من الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار سلام الكتبي مدير إدارة الاتصال والإعلام في جامعة زايد.
2: تشهد جامعة زايد هذا العام نمواً لافتاً في أعداد الطلبة الجدد، مع انضمام نحو 3790 طالباً وطالبة إلى الجامعة، بزيادة تتجاوز 32% مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي. لكن بالنسبة لنا، هذا النمو لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الطلبة، وإنما يعكس الثقة المتنامية لمنظومة جامعة زايد. واليوم لم يعد دور الجامعة يقتصر على منح المعرفة الأكاديمية، فدورنا هو أن نعد طلبة قادرين على التفكير والتكيف والابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة حقيقية في سوق عمل يتغير باستمرار. نحن نركز اليوم في جامعة زايد على تطوير تجربة جامعية أكثر ارتباطاً بالمستقبل، تجربة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وتفتح أمام الطلبة فرصاً أوسع للتعلم والابتكار والتواصل مع قطاعات العمل والمجتمع. فالنمو الذي نشهده اليوم هو بداية المسؤولية أكبر، أن نحافظ على ثقة مجتمعنا وأن نترجمها إلى تجربة تعليمية مؤثرة وإلى خريجين قادرين على الإسهام في اقتصاد الإمارات ومستقبلها. وهذا هو طموح جامعة زايد، أن نعد الكفاءات التي ستقود غدا وأن نكون جزءا فاعلا في مسيرة الإمارات نحو مئويتها 2071.
1: في الختام، أعلنت السعودية اليوم مقتل يمني وإصابة سعودية وباكستانية، بالإضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، وذلك جراء سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف جنوب غرب المملكة. إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
7: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
6: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
8: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
6: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
9: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
6: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
10: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
6: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
11: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية. وش الجديد؟ إن غبت باكر وغبتي، مشوارنا رغم الغلاء كله غياب. مهما تغربتي ومهما قربتي، أغراب درب ونلتقي مثل الأغراب. يكذب عليك الوصل لو ما كذبتي، وشلون نحيا الحلم والوقت كذاب. نادت لك أيام الوفا واستجبتي، وين الرحيل وصوت الأشواق غلاب. ما تذبلين انتي بدمي نبتي، وأوراقك الخضراء نمت بين الأهداب. أقراك نور وفي العيون انكتبتي، وبين الزمان وبيننا كلمة عتاب. عرفت معنى البعد من يوم غبتي، ومعك عرفت ان الهوى كله غياب.
1: اشعار
0: اشعار على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق.

خل القساوة لا تخيرني ما بين البعد وحوض المنية، أطوي صفحات العتب وفتح معي صفحة الصفاوة يا غل أحمد الدم.

0: الخليجية دانت الأثير 1009
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com.
5: هذا هو الحب الصحيح، هذا هو الحب الصحيح. أمّا كذا، بعد مرة أمّا.

0: بلاش.
1: أحلى طرب.
2: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
3: جلسات على دار.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر إني هز الفضاء. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر إني هز الفضاء. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لضى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: مجانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر بطن قبل طفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ملو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم كوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
5: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
6: العودة الى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع اطفالكم بدخول غير محدود الى منطقة الالعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتوا تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنته صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرية. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تحمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطيه. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذا الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمح لي أن أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: على الخليجية.
1: وتغير طباعك علي سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
0: فزار.
4: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر. بعيد يا شعار عن سوء الظنون. ما قلتها من غطرسها ولا كبر. قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون وربما لا تعتبر. ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون يكبر مع راعيه لا منها كبر. ترى مريض السكري جرحه يهون شوفك يكفي عن علاجها بل ابر. لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون والمشكله حسب الكلام المعتبر. لو كانت القصه صبر انا زبون. الصبر والأيام للعاقل عبر. القصة الوافي يموت ولا يخون وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.

0: الأثير. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كم تبون أزيد وأنتوا تستاهلون كثير.

0: والخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا عاذلين الهوى خلوه يلعب بقلبي على كيفي، متحمل الصد والمشروه منه ولو زاد، تعنيفه ما طاوع القلب لولا موه والمحب يدرى، مواليفه حبي لخلي مهب مشبوه عدل هوى، صعب تحريفه من كثر شوقي عليها توه، وسري الليالي مع طيفه ما حل في القلب غيره، هو قلبي مشتاه ومصيفه لا بوح سره ولا أشكوه، ولا أطلب من الظلم تخفيفه، خلوه لو صد بي خلوه حاكم لقلبي وعلى كيف.
0: أشعار على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

اجلس اجلس اجلس اجلس. جلسات على دانة الأثير.

أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي الضاق صدري، وسيبي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لها الهواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

حبك قلبي ينتهي مكتوب ومقدرك انت نكسب حجر ما ينحي اصفق جناحي مش

أوصى مدري كان سبب أبعتذر معذور مسكون

معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عاتب ولا على الغالي قولوا أصفق جناحي.

0: على متن الساحة.
1: اجلس
2: اجلس
3: اجلس اسرع جلسة على الخليجية.

0: الأثير
1: كانت الأثير.
2: في ضيافة الخليجية.

0: بودكاست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: وش غير طاعك علي سيدة الغيب؟
4: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
5: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة.
6: ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
7: يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق امانيها واعبر عن امالي. تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق امانيه وعبر عن امالي. تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره مهوب سالي. ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي. فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي. الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي. لين ودعت الخوي في قصة الحزنة المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي. كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيره، كان بين اثنينهم عهد من أيام خوالي. كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي. ما دريت أن الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي. ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
2: أشعار فزاع.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كم تبون أزيد وأنتوا تستاهلون كثير.

0: على الخليجية.
1: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعولك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكة يبي يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب أنفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير، لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثر المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم أن المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانسير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لا خلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير، قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدنى تغلط بحقهم يفضحونك.
0: على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية، ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع على كنها عمية، كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية، ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولنتظر رد العطية، مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي، نفسي من إطراء خلق الله غنية، في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية، سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية، ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية، ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية، الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنيها مطية، بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، وأسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. وأشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. غير الغزالي هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

قلبي احترق من بعد فرقك وغياب فرقك وغياب قلبي احترق

0: الو
1: الو
0: هات الكلام
1: كلام نفسه. أنا ما نسيت معاه عهد الهواء عهد الطبع سره وصف قلبي مخبأ درست الهواء أنا وياه من ألف باء كل من دعا صاحبه لبى
0: هلهن بس انت هلهن بو
1: يقول إنني فضلت إنني فضلت غير عليه وغيره معي يطلع كمان.

وحيات عينه وإن شك أو كثر الظنونه فما زال هو سيد المظاني وإن شك أو كثر الظنونه فما زال هو سيد المظاني.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.

0: يلي سألتو وش سبايب غيبتي يا سائلين. السر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها، أغيب لجل أحس منكم بالمودة والحنين، والشمس لو غابت عن الأعين لابد إشراقها. يلي سألتو وش سبايب غيبتي يا سائلين، السر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها، أغيب لجل أحس منكم بالمودة والحنين، والشمس لو غابت عن الأعين لابد إشراقها. وأبواب قلبي للوجيه الطيبة في كل حين مبطلة، ما فيه واحد يستطيع إغلاقها. تواضعي لله ثم للعالم المتواضعين، اللي لا فارقتها يصعب عليك إفراقها. لو قلت أنا برضي جميع أذواقكم يا سامعين، الناس لا يمكن لحد يرضي جميع أذواقها، لكننا مهموم واشعر بالحزن لاني حزين، كأن نفسي فيه شي عن فرحها عاقها. كل أصدقائي الحاضرين في خافقي والغايبين عن العيون اللي صورهم ثابتها في حداقها، غالين لكن الصديق اللي فقدته وين وين، اللي يموت وكلمته ما خان في ميثاقها. صديقي اللي يؤمن ان الارض تفسد دون دين، وان الخلايق ما ينجيها سوى خلاقها، وصديقي اللي لا حضر واهل الفخر متجمعين، يلفت عليها انظار كل الناس قبل اعناقها، وصديقي اللي حاولت انها تطيحك السنين، لكن طاحت وانت في عيون العرب واعماقها، وصديقي اللي كل ما وقف تشوف الحاسدين قلوبها محروقه وكنه يزيد احراقها، وصديقي اللي لا زعل ولا رضا في الحالتين، نفسيته من طيبها ما هي تشين أخلاقها، وصديقي اللي قبل أشوفه ذكره الطيب يبين، ومن يوم شفته كان نفسي صافحتها أشواقها، وصديقي اللي يضحك حجاجه بوجه الغانمين، كان مد كفه غيمة شاقل نظر براقها، وصديقي اللي كل ما ضاقت علي لازم يبين في ثقالها وخفافها وجلالها ودقاقها، وصديقي اللي ما يدنق هامته ولا يلين لو الليالي ترهقه ما هزته برهاقها، صديقي اللي ما يدنق هامته ولا يلين لو الليالي ترهقه ما هزته برهاقها، وصديقي اللي شجرة آماله زرعها باليقين، قناعته لو مثمرت الظل تحت أوراقها، وصديقي اللي عين يفرشها لجيرانه وعين الحاف للضيفان مهما تختلف فعراقها، وصديقي اللي كل ما قابل يتيم الوالدين يموت هم إن كان دمعات الحزن مراقها، وصديقي اللي كنه مولود ما بين الفرقدين نظرته دايم للسماء ونجومها وفاقها، وصديقي اللي للمراجل لا يسار ولا يمين، المرجلة تعشق مواقيفها وهو عشاقها، هذا سبب واحد من أسباب الحزن يا سائلين، والسر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية.
1: يقول يا دبي يا بنت البحر والقصايد، يا شامخة وقفت على الساحة الأبراج، كن النجوم بصدر ليلك قلايد، كن القمر متعلق بهامتك تاج، الموج يهدر بالقوافي الفرايد، يوم انتثر شعر الدجا والدجا داج، لك مجد ماضي ومجد حاضر وعايد، ولك مجد تحكيه المراكب للأمواج، يا ما حكت بنجاز أهلك جرايد، ويا ما لجالك من على الوقت محتاج، ينوفقه بذراع قايد لقايد، الكل أنور لك من عيونه سراج، فيك الحضارة والفخر والعوايد، يا عالية والعالية ما لها دراج، نالوش صلبين الرجال الشدايد، اللي لهم بدبي للعز منهاج،
2: بن راشد محمد
1: علومه وكايد، عن رجبك العليا له الكف معراج، ذخرك وفخرك في الرخاء والشدايد، تغفين وعيونه تحوطش بسياج، وولي عهده ساربك للنوايد، حمدان لك عن حادي الشر مزلاج، كفوف عز للمعزة فرايد، سيري على الكفين ما لحقك احراج، بحرك كريم وبه من الخير وايد، ويل العدو من بحرك زمجر وهاج، بك حسن عن كل البلادين زايد، كنا خلقها الله للضايق علاج، يا ماخذه في الحسن لوحة شهايد، سلام يا نور على الشرق وهاج، يحفظك ربي من سموم المكايد، يحميك من خلقه على البيت حجاج.
0: على الخليجية.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيدة الغيب؟
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
1: هاتولي الجيبة لان الرنج ستاته، ما ينفع الا لرنجي عنده رنجية. ستاته تدلله في كل لفاته، تدلي لامي ولدها بكل حنية. ولا جيت بمدح وطري وصفة ليتاته، عين اشقر شايف ان حمامتنا حيه، بيبانه السود جاماتها ومسكاته. شاهين بمنكب متعرضه شويه، من سرعته ما تميز رقمه لوحاته. لا خطف كنزوله زوله كدريه، من المجاهيم ماخذ كبره مثنات، وكم فزته لا مشى فزته عمانيه. والجيب مشهور وانا مغرمه في ذاته، ولا يملكه غير ناس ذاته اهميه. تشوف في عاج طبلونها إشارات، ولا يلتزم للإشارات المرورية، حتى المرور يتحاشى لاعتراضاته، لأن خصوصي ولوحاتها خصوصية. توفقت شركته في وضع لمساته، مصمم من بطريقها الاحترافية، غلو سعره يقلل من مبيعاته. مراحل السوق غير 2%، والمشكلة في وجوده كل دفعاته محجوزة للقيادات الحكومية. والشاعرة اللي مروح من إماراته، ما قصده إلا يزور أهل السعودية، من حبهم راح بإحساسها وببياته، ويقول فيهم مدايح لأنهم زيه. مع أهل الطيب مثبوتها علاقاته، متميزة عن سواها غير عادية. والطيب له قيمته في عيونه ساداته، أخوان في الدين والرايها خليجية. من يوم يختم جوازه من غويفاته، لين ما زل من خطة النعيرية، يعيد للشعر بعض أمن أولوياته ببيات ثلجية وبياته نارية. شاعر ولا غيرت الأيام،
4: ولا غيرت الأيام
1: نظراته، ما غيرتها الوجاهها والرفاهية. اللي يبتسم تحفظ الأيام بسماته، حتى ولو بسمته ما هي ضرورية. الوقت دوار والعربانة شماته، وكم بسمة خلفها دمعاته مخفية. وإن كان خبى على ربعها معاناته، هذه تراها كرم ما هي أنانية. حنا سند من يعاني في معاناته، والمبتلي ما ضحكنا من بلاوية. الشام خليش مخراسها سماواته، والعادي اللي يحب أشياء عادية طموح من عاد عمرها في بداياته. وعلى قصار النظر تسموه مبادية، الهجن والصيد من خيرة هواياته. ومتولع في السباحها والفروسية، يصدق مع الصاحب ويسمح لزلاته، إن جات عن قصد ولا جات عفوية. ولا العدو ما يغير بابتساماته، يشوف في عيونه أنواع الكراهية. والواحد اللي مشكك في سمع ذاته، أقول له من ذكر جني وجنية. مانيب شاعر يقلب في ملفاته، أجيبها للجماهير ارتجالية، أقولها قول محتاجنا الحاجاته. تعجبك مسموعه وتعجبك مقرية، لو كل شاعر تحكم في أدواته، لقيت له في قلوب الناس شعبية. تفوح بإبداع فكرها شاذلياته، اللي فناجيلها معنى وقافية.
0: أشعار فزاع على

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.